خمسة فم في المهدية 104.5 فم في سوسة والمستيل سوسة والمستيل وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

بتذكر كل ما غاب القمر وكل ما انتهى السهر.

أشرق نور الربيع في الوديان أشرقت.

105.5 FM في المهدية، 104.5 FM في سوسة والمستيح. سوسة والمستيح، وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

والحب هو الفن، ظمآن والكأس في يديه والحب.

fm-tunisie.net, على صفحة رسمية في الفيسبوك, على قناتنا في اليوتيوب, وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تونس, راديو ام اف ام تونس, وعلى تيك توك راديو ام اف ام, راديو ام اف ام ديما معك.

ميوزيك.net على صفحة رسمية في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب، وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تونس، راديو ام اف ام تونس، وعلى تيك توك راديو ام اف ام اف ام اف ام اف ام ديما معك.

ميوزيك.net على صفحة رسمية في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب، وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تونس، راديو ام اف ام تونس، وعلى تيك توك راديو ام اف ام اف ام اف ام اف ام.

5 FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستي سوسة والمستي وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: من راديو أم أف أم نرفع إلى حضراتكم الآن آذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حيا

الصلاة خير من النوم. الصلاة

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها، الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. عودة إلى برامج راديو MFM.

والمشاهير.

حرصي عليكي كحرصنا.

صح حرصي عليكي كحرص نفسي.

عليه وسلم إلى عبد الرحمن. هو عبد الرحمن بن عوف بن عبد الحارث، هاجر الهجرتين وشهد بدرا وسائر المشاهد. كان يقال أهل المدينة جميعا شركاء لابن عوف في ماله، ثلث يقرضهم وثلث يقضي عنهم ديونهم وثلث يصلهم ويعطيهم.

توفي عبد الرحمن سنة 33 للهجرة في بلاد الشام، وصلى عليه أمير المؤمنين، وأرادت أم المؤمنين عائشة أن تخصه بشرف لم تخص به سواه، فعرضت عليه قبل وفاته أن يدفن في حجرتها إلى جوار الرسول صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، لكنه استحى أن يرفع نفسه إلى هذا الجوار، وطلب دفنه بجوار عثمان بن مضعون، إذ تواثق يوما أيهما مات بعد الآخر يدفن إلى جوار الرسول.

0: www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب، وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تونس، راديو ام اف ام تونس، وعلى تيك توك راديو ام اف ام، راديو ام اف ام، ام اف ام ديما معك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد أن

إنهم ساء ما كانوا يعملون.

وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين

ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون.

العزة ولرسوله وللمؤمنين. ولكن المنافقين لا يعلمون.

وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله

صدق الله مولانا العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات

ذكرا عذرا او ندرا. فالملقيات ذكرا عذرا او نذرا انما توعدون لواقع. فاذا النجوم طمست واذا السماء فرجت واذا الجبال وإذا الجبال نصفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين. ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين. ويل يومئذ للمكذبين. ألم نخلقكم

فنعم القادرون. ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاتا

في ثلاث شعب ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرع كالقصر كأنه جمال

الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون.

فواكه والفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا

المذنبين. وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. ويل يومئذ للمكذبين. فبأي حديث بعده يؤمنون. صدق الله مولانا العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين

الذين يكذبون بيوم الدين.

0: قول
1: كلها إن كتابا أبرار لفي عليين.

قومه وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا عينا يشرب بها المقربون

0: آمنوا يضحكون وإذا مروا
1: توا الستة متاع الصباح

105.5 اف ام في المهدية، 104.5 اف ام في سوسة والمستي، سوسة والمستي. وتنجموا تسمعونا في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

لك يا حبيبي عالحور العتيق، تكتب اسمي يا حبيبي عرمل الطريق، وبكرة بتشتت الدنيا عالقصص المجرحة، بيبقى اسمك يا حبيبي.

0: الحلوه على الرماد الدافي يزيد الهغليوه.
1: قهوجي قهوجي هات لي تغريوه، قهوجي قهوجي

خمسة FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستيل. سوسة والمستيل وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

105.5 FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستي سوسة والمستي وتنجم تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

خمسة FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستي وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

ماكسيمو ام اف ام على 105.5 اف ام في المهديه، على 105.5 اف ام في المهديه، 104.5 اف ام في سوسه والمستيل، سوسه والمستيل، وتنجموا تسمعونا في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

خمسة FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستيل. سوسة والمستيل وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: la suite après la pause. C'est la pub. سوسة عاصمة الكتاب من 8-17 ماي 2026 بمعرض سوسة الدولي. معرض سوسة الدولي للكتاب في دورة 11 بالشراكة مع اتحاد الناشرين واتحاد الكتاب. آخر جديد إصدارات دور النشر التونسية والأجنبية. روايات، كتب ثقافية، علمية وكتب للأطفال. ولقاءات مع أبرز الكتاب. مالا موعدنا مع معرض سوسة الدولي للكتاب من 8-17 ماي من 10-17 ماي. كونوا في الموعد.
1: Retour du programme sur votre radio.

0: ما دام الحب مهنينا ما تحزنش يا اللي كان وافرح باللي ماشي جينا ما تفكرش في الاحزان ما دام الحب مهنينا ما تحزنش يا اللي كان وافرح باللي ماشي جينا اذا المستقبل فرحان
1: ما تفكرش
0: علاش تفكر

0: كل احزان في القلب جروح
1: ما تفكرش ما تفكرش
0: اعطف على حزنك يزيك على الشك وعلى النوح
1: ما تفكرش ما تفكرش
0: كف كف دموعك يكفيك الاحزان في القلب جروح
1: ما تفكرش ما تفكرش
0: اعطف على حزنك يزيك على الشك وعلى

0: نخفف كلامك بحبي نسعد بالدنيا ونتهنى.
1: ما تفكرش
0: فكر يا روحي في قلبي دور الهم ويبعد عنا.
1: ما تفكرش
0: خفف يا كلامك بحبي نسعد بالدنيا ونتهنى.
1: ما تفكرش
0: فكر يا روحي في قلبي دور الهم ويبعد عنا.
1: ما تفكرش
0: نتمناك تبدا بزان.
2: ما تفكرش
0: نتبدل الدنيا.

0: الاسباح على مثل
1: La suite après la pause. C'est la pub.
2: للمرة السابعة على التوالي اتصالات تونس تتحصل على لقب أفضل شبكة انترنت موبيل في تونس. تتويج وراه سنين خدمة. استثمار متواصل من أقصى الشمال لأقصى الجنوب. ريزو تي تي يكبر يقوى ويتطور باش يقرب لكم الكل وين ما كنتوا. اتصالات تونس مش عام ومش اثنين، سبع سنين وكالعادة أحسن ريزو موبيل في تونس.
3: جديد في المهدية، شركة أديكولور ديكوراتيف بانت الإيطالية تفتتح قاعة عرض الدهانات والديكور بطريق الهادي شكر طريق صفاقس بشب. منتجات أديكولور الإيطالية منتوجات عالمية تقدم لكم أسرار الحرفة واللمسة النهائية، حلول عملية لكل مشاكل النداء، وللحصول على منزل راقي وجميل بجودة دهن عالية. لمزيد المعلومات وتقديم الحلول العملية والعلمية والمنتوجات الراقية والعالمية، الرجاء الاتصال على 26-076-156 أو 58-427-508 أو زيارة قاعة عرض الدهانات بشارع الهادي شاكر بالشبة.
1: Retour du programme sur votre radio.

صباح الخير، أسعد الله صباحكم بكل خير. صباح الأمل الذي يزهر القلوب والتفاؤل الذي يفتح لنا أبواب الخير. صباح الكلمة الطيبة التي تجبر القلوب. فليجعل الله هذا الصباح صباح خير وليفتح لنا أبواب الرحمات. جعل الله صباحكم نورا ويسر لكم برحمته كل الأمور وضاعف لنا الحسنات والأجور. صباح السعادة وصباح البركة في كل الأرزاق. صباح الخير ليوم جديد، اليوم الأربعاء 13 ماي 2026، الموافق ل 26 ذو القعدة 1447 هجري. لما جديدة مع لما فاموا مع برنامج الصباحي اللي تعودتوا بيها، برنامج ماتينال نوض بدل المود، معكم جمرة رفيقكم من أمام الميكرو، أكيد معايا في الكوتي تكنيك وفي الإخراج معسسي. صباح الأنوار سي معس، صباح الخيرات. عدنا والعود أحمد، كل صبحية تتعاود أكيد. رونق مزيين ولحظات مميزة نقضيوها مع السادة المستمعين، وثلاثة سوية إن شاء الله يا ربي يتعديوا زيدا حلوين برشا. صباح العافية لكل المستمعين والصحة التي يا رب العالمين تدوم وتدوم، إن شاء الله يا ربي تكونوا ديما بألف خير. تحية لكم، تحية لكل من قاعد يسمع فينا، وتحية لكل من قاعد يتلم معنا كل صبحية، وكذلك يرافقنا عبر برامجنا اللي موجودة في إذاعة مفهم، وكذلك أغانينا المتميزة اللي من اختيارات مؤسسي وريم كرمة اللي نصبحوا عليها ونودوها كذلك بالتحية. صباح الأنوار والإشراقة للسادة المستمعين، وصباح الخير لكل إنسان اليوم قام بكري، قام الحقيقة يجري وراء الخبزة، أو قام زادة باش يمشي يقرأ ويعدي الامتحانات. نعرفوا اليوم الأربعاء تبدأ الأسبوع، احنا نقوله قبل المغلق هو أسبوع مفتوح. إن شاء الله بالتوفيق لتلامذتنا، وإن شاء الله يا رب يعديوا امتحاناتهم على أحسن ما يكون. بدأت السنة وشارفت على نهايتها، ربي يوفقكم. شوية خدمة الأولاد والبنات هكا نكبسوا رواحنا، نعطيه من جهدنا، والمسؤولية القراية راهي أسهل مسؤولية في الدنيا. صدقوني الحياة سهلة وجميلة. كانت الجملة هذه نسمعها قبل من عند الأساتذة والمعلمين، وما كنتش نفهمها إلا ما بعد الواحد يخرج إلى العالم الجديد، عالم العمل والعامل المسؤوليات، وقت تتعفوا بالحق المسؤوليات. إن شاء الله ربي يعينكم وإن شاء الله ربي يوفقكم. ما عليكم إلا تركزوا في قرايتكم، تقراوا تخدموا وتعديوا الدفوارات على أحسن ما يكون. بعد آخر دفوار نتصور الحياة تكون محليها، والمسؤوليات

يعلم ربي قديش قاسي على مدى النهار وعلى مدى الأيامات الصعيبة بالحق، خاصة للامتحانات وأيامات الدراسة. ربي إن شاء الله يقويكم، وإن شاء الله ربي يعطيكم بالأرزاق، وإن شاء الله تراو في كل فرحة هذيك على القليلة تنساوى كالتعب وتنساوى. راهو بالنسبة لنا توا القراية ولات تتكلف وتتكلف برشا، أكيد مهيش حاجة سهلة اليوم باش تقري صغير، ومهيش حاجة سهلة باش توصل ولدك أو بنتك. ربي يعطيكم بالقوة، وإن شاء الله ربي يعطيكم يا رب العالمين بالبركة. شو قلت لي؟ استثمار إيه؟ استثمار توا ولا في الصغيرات يا معز؟ استثمار الحقيقي في صغيراتنا، خاطر هذوكم مشروعنا الناجح ومشروعنا اللي الناس الكل تجري وراه، وإن شاء الله ربي يفرح الناس الكل بدون استثناء يا رب العالمين. إن شاء الله الناس الكل تصيفوا فرحانين، والناس الكل تبدأوا فرحانين بنتائج أولادكم. ومحليها اليوم كما احنا نقولوا لأولادنا، رانا ما ناخذوا من نجاحكم كان الفرحة، راهو نجاحكم وكل خطوة بالنسبة ليكم راهي ليكم انتوما مش لينا احنا. أكيد كل ولي يقول هكا، كل أم كل أب يقول هكا لصغيره، هذا هو احنا ناخذوا كان الفرحة، نفرحوا بصغارنا ونفتخروا بصغارنا، ونبداو خاصة كي يبداو متميزين الحقيقة تبدأ فرحة إكسيبسيونيل. ربي يفرحكم الناس الكل، ونقول ربي نجح وليداتنا الناس الكل، وزاد ربي يعين كل إنسان يخدم ويكلت على كل خبزة. نعرف الدنيا قاعدة تصعب والدنيا قاعدة تغلب صريحة بصراحة بطريقة غير عادية. ربي إن شاء الله يقويكم ويعطيكم إن شاء الله من الأرزاق، وإن شاء الله ربي يوفقكم يا رب العالمين. احنا نقولوا ان شاء الله كل حاجه نتمنوها ان شاء الله نراوها، وكل حاجه هكا نحب نعيشوها ان شاء الله. احنا نقولوا يا رب الايام اللي تسرنا والرحمات اللي تتوالى علينا، وخاصه بالنسبه لنا نحبوا اكل العافيه والصحه اللي ننعموا بها باش نقاوموا الدنيا، وباش مش نجموا نفرحوا، باش نجموا نواكبوا كل حاجه في الدنيا هذه من ابتلاءات او من حاجات تفرح، الا كي نبداو لباس صحتنا لباس وعافيتنا يا رب العالمين. نجم نقول لكم صباح سعيد يملأه الأمل والتفاؤل والتوفيق لكم الناس الكل، وصباح السعادة لكل مستمع قاعد يتبع فينا وقاعد برانشي معنا. نذكركم 105.5 ذبذباتنا، كان تحبوا أنتم تكونوا معنا أكيد كل صبحية ودائما متواصلين في لما فيم بالأغاني المميزة، وأكيد فما برامج أخرى. لكن بالنسبة للي حبي يتبعنا على صفحتنا الرسمية في الفيسبوك أما فيم بلوس، كذلك مرحبا بكم الناس الكل، تنورونا بتفاعل أولادكم، تنورونا بتعليقكم بآرائكم بمحبتكم التي لا تقاس بثمن. الحقيقة برشا تليفونات وبرشا حاجات مميزة، كل من هز التليفون ويكلمني حد اللي يقولوا لي برافو يعطيكم الصحة لما فهم، نحبوا لما فهم يشيخوا ياسر على الأغاني، كذلك يقولوا أغاني مميزة. والحقيقة نفرحوا بكلام كما هكا. ميرسي بوكو على الكلام الجميل، وإن شاء الله تبقى لما فهم دائما صوت يدوي، وصوت المهدوية الكل وحتى خارج المهدية، تبقى إذاعة جهوية أولى بالمهدية. ربي يعين الجميع، وتحية من خلال قمرة بن عمر إلى كل عامل بإذاعة مفام من الكبير للصغير بدون استثناء، يعطيهم ألف صحة، مجهود كبير وجبار الحقيقة، وفريق عامل مصباح للتياح، وهم ما شاء الله عليهم. نحب نحييهم زملائي الأعزاء الحقيقة، منش فنش كثر أسماء باش ما نغشش حتى حد مني، تبارك الله ليكيب كبيرة وما شاء الله ما شاء الله عليهم. وليد إدليما يصبح علينا، يقول لنا صباح الورد والياسمين، صباح الأنوار. وسماحة مشفر يبوس لشهب، صباح النور جميرة، شكرا يا سموحة يا مزيانة، مرسي بوكو، تحية من خلالك كبيرة برشا برشا لدار ثقافة قصور السيف، ويعطيكم الصحة على الإبداع وبرافو نجاح المتميز الحقيقة لصالون الإبداع اللي الحقيقة كان صالون رائع. حنين عبد الواحد إبوز إبراهيم تقول صباح الخير لجميع إدارة مفام وقمرة وأختنا ريم وخونا معز، وبالتوفيق إن شاء الله وبربي طلب. يحكي لنا على موضوع مهم جدا يهم كل مواطن تونسي، على نقص الدواء. انتون ما صوتنا يوصل لكل مواطن تونسي ويسمعنا، وزير الصحة على دولة تتحرك لأنه مهزلة. دواء السرطان مقطوع، معناها يا مواطن امشي موت للأسف. اسم الله عليك يا حنين، واسم الله على كل إنسان
اليوم مريض وين وصلنا والله شيء بكيك لما كصحيحه بإذن الله قاعدين نخدمه في الموضوع وبإذن الله بإذن الله يتعدى معنا. شكرا لك يا حنان وإن شاء الله ربي يفرج عليك ويفرج على أمة محمد الكل وإن شاء الله يا رب العالمين بالحق ربي معاكم وإن شاء الله ربي يقويكم.

0: ماهوش سهل، ماهوش سهل بالكل. سميرة غنية صباح النور والسرور، شكرا يا سميرة. وليد دليمة مرة أخرى، هاني شنو يقول؟ لا لا لا لا لا
1: نضرب بالمسح على خاطر،
0: هاني نضرب بالمسح على خاطر صغاري. ربي قويك وربي يعطيك ان شاء الله بالارزاق وبالبركه، وربي يعينكم. جاليتنا كذلك بالخارج ماهيش عباد هكا قاعده تلقى في الفلوس هكا طايشه، والا اللي قاعدين يتعبوا قاعدين يكلتوا قاعدين بالحق تعبين تعبين على كل خبزه وعلى كل فرنك. ربي يعينكم وان شاء الله ربي يقويكم، وان شاء الله يا رب العالمين كل مجهود يثمن باللي انتم تحبوه يا رب العالمين، وربي يعينك وان شاء الله ربي يعطيك بالبركه انت والساده المستمعين الكل. ناديه بتريه صباح الخير للجميع من الجزائر، شرفتنا ونورتنا برشا في تونس شيف ناديه، وتحيه وانت هكا سيبون روحت للجزائر، مرحبا بيك والحمد لله على سلامتك، واكيد المهديه تفتح ابوابها للجميع، نورتنا برشا وكانت زياره الحقيقه جد مميزه. اولادي سر سعادتي صباح الورد والياسمين، صباح الانوار وصباح الدلال، صباح الانوار شكرا ليك، ميرسي بوكو. اكيد محلكم منورين، تحياتي لكم جميعا. شيف ناديه مشكوره جدا، احلام البرجي بن شيخه، صباح الحب لاحلى جمره، صباح الاناقه والاحساس الراقي، صباح الاناقه ليك يا احلام، وان شاء الله لاباس صحتك. سمعت بيك مريضه شويه، ان شاء الله لاباس، ونحبوك ترجع هكا اون بون فورم، وترجع لدار الثقافه بالمهديه تنورها، وترجع هكا بكل طاقه ايجابيه، وان شاء الله موافقين في عرضكم اللي باش يكون باذن الله في دار الثقافه. ناديه والله عقبنا وقيئه عدينا يعني وقيت، وان شاء الله حلو نتلقاو في الخير ان شاء الله يا رب العالمين، وتقول تحياتي للناس المهديه وقصور السافي اللي عديت معاهم ايامات مزيانين برشا، يعطيك الصحه. شاف ناديه شد لي الحاج سالم تقول بونجورنو جمره، ونقول لها بونجوراتو سا سو فوا اللي انت من ايطاليا، دونك جاليتنا كذلك نقول لك بونجورات عليك، وان شاء الله نهارك زين، وان شاء الله نهارك اسعد الايام يا رب العالمين. في برنامجنا لليوم باش تكون حاضرة بحذنا مدام أسماء حمزة، ونحكيو على بادرة مهمة برشا وقيمة برشا، تشريك اليوم الطلبة في بادرة المهدية، كي نحكيو على البحر، كي نحكيو على الشواطئ، كي نحكيو على التنظيف، برشا حاجات اليوم باش نشوفوها، وإن شاء الله البادرة هذية باش تكون اليوم اجتماع إن شاء الله باش يكون يوم 13 ماي بعد شوية، نحكيو عليه قبل ما يبدأ، وتكون حاضرة بحذنا أكيد، هي باحثة في علوم البحار وكتب عامة بالنسبة لجمعية المتوسط. اسكندر بن صالح منشط بدار الشباب المنستير كذلك يحضر معنا عبر الهاتف، ونحكي أكثر تفاصيل على تظاهرة تنشيطية محلى خيرك يا بلادي. كذلك حملة تبرع لعيد الإضحى من أطفال قرى SOS، كي نقول جمعية قرى أطفال SOS أكيد الحملة هذه باش تكون مزيانة برشا، تحت عنوان في العيد الكبير فرحة الصغير أجرها كبير، يكون حاضر معنا محمود النصيبي مربي بقرى SOS، ونحكيه أكثر تفاصيل على كل يعني حاجة نشوفها. كذلك اللي سمعناه البارح واللي الحقيقة أدمى القلوب، خاطر كي نسمعوا خبر كيما هكا الحقيقة نتقلقوا برشا برشا. سمعنا اللي فماك هل قاعد في قهوة من أصل يعني هو من بقالطة، من مدينة بقالطة، قاعد في قهوة في تبولبا، يدخل شاب عشريني يطعنه، الحمد لله اللي لباس الرجل هذايا او الرجل المسن ما اتوفاش. بناخذوا اكثر تفاصيل مع حسن البريقي ناشط بالمجتمع المدني، ونشوفوا شنية الحكاية هذية، وهل جريمة اللي قاعدة تتكرر شنية مقالها وشنية نهايتها، اكيد تفاصيل بعد شوية استناونا. كذلك باش نرجعوا على وقفة احتجاجية بالشابة تخص يعني مجموعة بحارة كنا حكينا عليهم تفاصيل بعد شوية، خليكم معنا ما تبعدوش، وخليكم منورين ما تبعدوش علينا. فتحية عماري إيبوز باريزي تقول بونجورنو بونجورنو جمرة بونجورات بونجورات بونجورات، محليكم محلى زينكم ومحلى طلتكم ومحلى كلامكم الحقيقة، بونجورات عليك يا فتحية. دونك هون إيدي هنيدة صعبتها يا هنيدة الحقيقة. صباح الخير تقول أحلى صباحة مع MFM. شكرا ليك هنيدة, ميرسي بوكو, أحلى صباحة معك ومع سادة المستمعين. نبدأ بأول فاصل موسيقي. احنا اليوم بصمة شيرين معنا, نسمع شيرين وراجعينا.

0: après la pause. C'est la pub.
1: للمرة السابعة على التوالي اتصال تونس تتحصل على لقب أفضل شبكة انترنت موبيل في تونس. تتويج أوراها سنين خدمة. استثمار متواصل من أقصى الشمال لأقصى الجنوب. ريزو تي تي يكبر يقوى ويتطور باش يقرب لكم الكل وين ما كنتوا. اتصال تونس مش عام ومش اثنين، سبع سنين وكالعادة أحسن ريزو موبيل في تونس.
0: Retour du programme sur votre radio. MFM.
2: MFM.
3: عيش سباحك.

0: على الام اف ام.
1: مواصلين معكم ونسمعوا احوال الطقس ونشوفوا طقسنا اليوم كيفاش باش يكون. سحب احيانا كثيفه مع بعض الامطار المتفرقه بالجنوب في الصباح، وطقس مغيم جزئيا ببقيه المناطق، فتدريجيا كثيف السحب قرب سواحل الشمال الغربي مع بعض الامطار الضعيفه والمتفرقه. الريحة تكون من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا، فقوية قرب السواحل الشمالية وبالجنوب مع دواوير رملية محلية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. يكون البحر مضطرب بلا شديد الاضطراب بالشمال وقليل الاضطراب فمتموج ببقية السواحل. وتكون درجات الحرارة في انخفاض طفيف، وتتراوح الدرجات القصوى بين 22 و 27 درجة بالشمال وقرب السواحل وبالمرتفعات، وبين 28 و 33 درجة ببقية الجهات، وتصل إلى 36 درجة بأقصى الجنوب. أوقات الصلاة لليوم: الصبح كانت 3:31 دقيقة، الظهر نص نهار و23 دقيقة، العصر 4:05 دقائق، بالنسبة للمغرب 7:21 دقيقة، أما العشاء 9 دقائق. بالنسبة لشروق الشمس 5:13 دقيقة، أما بالنسبة للغروب سيكون 7:19 دقيقة. كانت هذه أحوال الطقس، مواصلين فاصل موسيقي وراجعين.

0: بالاخر انا حبيتك
1: بالاخر انا حبيتك
0: حبيتك بصدق
1: حبيتك بصدق
0: حب نهديك الدنيا وشوية عليك
1: حب نهديك الدنيا وشوية عليك
0: انا بيك ومعك اسعد انسان في الدنيا
1: انا بيك ومعك اسعد انسان في الدنيا.

0: أما توصلنا لثمانية وثمانية وثلاثين دقيقة ونشوفوا أبراجنا. ما شاء الله ما شاء الله يا الله يا الله، جميلة الأغنية هكا ولا معز؟ جميلة جدا. خلينا ندخلوا بالطاقة الإيجابية، أجواء الأوف مزيانة باش نحبوا نشارككم نفس الأجواء هذية. ونبدأوا ببرج الحمل. الحمل اليوم متحمس هكا ولا سي معز؟ متحمس برشا ولا الحمل متحمس؟ هو ما يعرفش معز، ماني نعرف. متحمس الحمل، لكن التفكير واجب. تفكر تفكر بشوية بشوية قبل ما نبداو نهنسو احنا نقولوا ما نبداو هكا في التنفيذ. لازم اكل حماس هذاك نعملوا له طاقة مزيانة وطاقة حلوة ونخليه هكا كل حاجة عندها نكهتها ووقتها يا حمل. هكا نجمو ننجحو في المسار اللي احنا اخترناه. اكيد اخترت مسار جديد وتحب تنفذه، لكن الحذر واجب، والحذر يكمن في الدقة في التنفيذ. هنا انت تفهم روحك وتعرف روحك اللي انت باذن الله خطواتك ثابتة وما فماش مجال للاخطاء. لازمك شوية زيادة تتلفت للشريك، لازمك تفهم وعاد شنية احتياجاته وشنية طلباته، وحتى كيقول كلمة ما سالش اعطي وضنك واسمع. الثور رغبة في إنجاز المهام بهدوء وبصمة ورا بصمة. للثور ما شاء الله قاعد يبدع وقاعد يخدم في خدمة مميزة برشا. كذلك بالنسبة لي الحقيقة يحاول يكون زاد الاستقرار العاطفي كما استقراره في العمل، على خاطر تحسه ظالم شوية الشريك. الثور قاعد يخدم يخدم يخدم ونسي روحه. دونك بالنسبة لنا نقول له زاد تلفت شوية للكوتي هذيك، وتلفت للعائلة، وتلفت لكل من إنه إنسان اليوم ينجم يعاونك في علاقتك العاطفية. بالنسبة للجوزاء فترة نشيطة، فترة مميزة، فترة تخص التفكير والتفكير المتواصل. تحس الجوزاء قاعد ينضج بطريقة جميلة جدا، يعني سابق عمره. كانوا 20 تحسوا يخمم أكثر، كانوا 30 يخمم أكثر، وهكذا دواليك. الإبداع هو اللي ميز الجوزاء، وكل حاجة يخدمها يخدمها بإتقان وبحب. هذاك علاش ديما هو مبدع في العاطفة. التواصل الحقيقة لازم يكون زادة مبني على الحوار. بالنسبة ليه يقولك فما شريك إبان يلزم نحكي ونتفهم شنو يجي شنو ما يجيش. برافو. السرطان قاعد يتعامل بحذر الحقيقة في مواقف العمل، خشية أو بغية نجم نقوله، يا يغلط يا يقلق حد ما غير ما يشعر. ساعات الأسلوب هذايا ناجح، والأكثرية زادا يبدأ ناجح. هكا تكون العلاقات ديما مبنية على الاحترام والتقدير. برافو يا سرطان، تلفتنا عاد شوية للشريك، خاصة انت توا بذبيك هكا الاستقرار ساعي للاستقرار. إبا هذا لازم الأيامات هذوما. الأسد فرص لازمك تستغلها، ورد بالك من الخطأ يا أسد. ساعات راهو الخطأ يكمن منك مش من المجموعة، وساعات تكون من المجموعة، لكن مش ديما احنا نكون صحاح والمجموعة غلطين. دونك لازمنا بالحق نردو بالنا من الحاجة هذية. لكل أسد اليوم يسمع فيها، التعاون مع المجموعة راهو مهم. حتى انت ما تفيقش بغلطة او بهفوة هما يفيقوك. دونك التعاون يخليك تخدم ديما بسلاسة اكثر، وكون زادة اكثر تفهم شوية الشريك، خاطر تحسك انت ستريسي وستريس نتاعك الكولي كان مسكين الشريك وبرا يعاني منك. العذراء المراجعة واجبة، لازم تراجع كل حاجة انت خدمتها وباش تخدمتها وقادم عليها. الخطوات الرجية لازمك انت تركز فيها برشا، وهذي راهو ماهوش تقهقر ولا تراجع، لا. إيبان انت تدرس في التقدم متاعك وتدرس في خطواتك الجاية، باش يكون ديما برنامجك سوي وخطواتك ثابتة وصحيحة. خاصة التفكير بعقلانية راهو صحيح في الخدمة مريقل، اما بالنسبة للعاطفة لا يؤدي الى اي شيء. لازم تخمم بالحق في الجانب العاطفة، والكوتي هذي راهو ينجم زادا يخليك انت مستقرة. الميزان رغبة في تحسين بيئة العمل، تسعى لحل خلاف، دبلوماسي برشا، والدبلوماسية متاعك هي اللي تخليك تنجح في المجال هذي يا ميزان. تبحث كذلك عن الاستقرار العاطفي، تحسك مذبذب بين العمل والعاطفة، وهذا اللي مخليك تعب شوية يا ميزان. حظ سعيد وما تخاف من شيء. بالنسبة للعقرب، وثقة من روحه، وثقة من خطوته القادمة، وانت قادم على خطوة مهمة برشا وعلى حاجة كبيرة برشا بالنسبة للخدمة ومتردد فيها شوية. يبان بيسكو انت وثق من روحك، علاش خايف؟ اصدم، ما تخاف من حتى شيء، لازم بإذن الله مع الجهد اللي انت تبذل فيه فما نجاح وفما تقدم وفما خطوة مميزة جدا للعقرب. ان شاء الله حظ سعيد ليك. تبحث على الوضوح في العاطفة، كذلك تحس روحك مذبذب في العاطفة، ماكش فاهم روحك، ممكن على خاطرك مسيطر شوية في حكاية العاطفة، تحب كلمتك هي اللي تمشي ورايك هو اللي يمشي، وبالنسبة ليك الشريك لازم ينفذ فقط. لا، العلاقة تبدأ بالاحترام وتبدأ كذلك بأنك تسمع ويسمعك. بالنسبة للقاوس، فرص تحتاج إلى جرأة. ما تترددش يا قاوس، نعرفوك هكا متردد شوية، زعمة، لكن فينا الموت تمشي كان باللي يقولك عليه مخك. انت يا قاوس تاخو الآراء الكل، واللي يقولك عليه مخك اللي تمشي بيه. عندك حاجة مميزة جايتك في ثنية وبوادر، كذلك لعلاقة عاطفية ان شاء الله ربي يجيبها على خير. الجدي، تحديات تسحق التركيز وتستحق الهدوء. رد بالك من كل حاجة ومن كل تحدي ومن كل صعوبة. راهو كل حاجة صعيبة في حياتنا إلا ما تسهل من بعد، وكل حاجة صعيبة وراها مكافآت. فرص الحقيقة لتعزيز المكانة المهنية ستطرأ وستظهر في الإبان، وشيئا فشيئا. حظ سعيدة للجدي، وبربي يا جدي نصيحة، ياخي كي كان أنت تنجم تقول كلمة مزيانة في حق شريك، قول. علاش الحشمة؟ ادالو فكرة تطرحها اليوم وتجد الإعجاب. الحقيقة الأفكار متتالية ومزيانة برشا بالنسبة للدلو. التنفيذ بالنسبة للفكرة هذه يتطلب منك شوية مجهود وشوية تركيز وشوية هكا تشريك الجمهور، خليني نقول العمل الجماعي مفيد برشا ليك يا دلو، خاصة كي تقدم على خطوة مميزة. تشارك الآراء مهم برشا في الخطوة هذه. حظ سعيد ليك، ما تنساش عاد بالنسبة للعاطفة تعب شوية راكا، عامكش ليه بشريككم يفوق. الحوت، تركيز أكثر على التفاصيل اليوم، التفاصيل الصغيرة قبل الكبيرة. الحوت هذاك علاش أنت ناجح وخطواتك ناجحة اليوم، تحسك قادم على الخدمة بكل روح، لكن تواجهك شوية صعوبات. نجم نقول لك اليوم باش تواجه السهل الممتنع يا حوت، اللي تراه سهل لكن كي أنت بالحق تبدأ خطوة خطوة تحس فما هكا جو، والجو هذا باش يخليك تعمل عليه بون كيف وتبدع في العمل كالعادة. وأنت يد المساعدة اليوم واردة بارشة بالنسبة ليك يا حوت. رومانسي إلى أبعد الحدود اليوم، ما شاء الله صح عليك، وهذا اللي يخليك الحقيقة راحة مميزة وراحة نفسية حلوة برشا، نجاح برشا حظوظ. برافو للحوت. أبراجنا يا معز وتعليقنا المزيانة، تفاعلاتنا الحلوة نحب نقراها. إنس لشتر، شطورتنا العسولة، صباحكم عسل ورد وياسمين، وصباح الموجات الإيجابية، صباح الأنوار والموجات الإيجابية، وصباح كل ما هو جميل يا إنس يا شطورة. صباح الورود الجميلة، تقول إكرام بالرمضان، صباحكم بقى ورد بألوان الحياة، نهديها لمن حولنا عطرها الطيب ورحيقها الابتسامة وألوانها النقاء كنقاء القلوب. صباح السعادة التي تملأ القلب، صباح الأنوار يا مزيانة. هنيدة تقول أنا برج الميزان، تعب شوية هكا برج الميزان، تخمم ميل بوادر الكل بإذن الله اللي جايتكم إيجابية وإيجابية برشا. سمية قعلول، صباح يحمل في طياته الأمل ونقوش تؤمن بأن القادم أجمل بإذن الله. تقول لنا صباح الأنوار، وبشرني برج الدلو. برج الدلو صعب شوية متوما، صعب شوية لكن حظوظكم جميلة وإيجابية جدا. تقول إكرام، كيف يلقى مشاعر متبدلة؟ علاش لا، ما يحشمش يا ولا إكرام يا مزيانة. دونك يبدأ أنت يا إكرام، ابدأ لنا أنت برج الجدي. صباح الأنوار والطاقة الإيجابية والحب والتقدير وكل الأشياء الجميلة للسادة المستمعين. مازلنا مواصلين معاكم، فاصل وراجعين.
1: La suite après la pause. C'est la pub. للمرة السابعة على التوالي اتصالات تونس تتحصل على لقب أفضل شبكة انترنت موبيل في تونس. تتويج وراها سنين خدمة، استثمار متواصل من أقصى الشمال لأقصى الجنوب.
2: ريزو تي تي يكبر يقوى ويتطور مش يقرب لكم الكل وين ما كنتوا. اتصال تونس مش عام ومش اثنين، 7 سنين وكالعادة أحسن ريزو موبيل في تونس.
1: Retour du programme sur votre radio.

0: عرشة موسيقى
1: وشوية كلام.
2: يا مجنون بدل الموت
3: على الأمفان.
4: مواصلين معاكم صباح الأنوار وصباح التجديد، صباح الأمل للسادة المستمعين وين ما كانوا يسمعوا فينا 105.5 أمفان بلوس باش تتابعونا وتكونوا معنا. من جديد نحكيه على المهدية وكالعادة مهدية الجميلة وكل تظاهراتها كل فعالياتها المتميزة. نسلطوا الضوء ونحبوا نحضروا ونحبوا نكونوا مواكبين لكل حاجة مهمة تصير في المهدية. اليوم نحكيه على فرصة جديدة، فرصة مميزة وبادرة مهمة برشة. اليوم نحكيه على الفرصة هذية، من خلالها نحكيه على تربية الأحياء المالية المائية ودور وخاصة مساهمة المنظمات غير الحكومية ومساهمة المواطن كذلك في القطاع هذية. البادرة هذه باش تثمنها ونحكي عليها وباش تكون بإذن الله اليوم 13 مي 2026. أكثر تفاصيل مع ضيفتي اللي نحب نرحب بها أسماء حمزة، باحثة في علوم البحار. صباح الأنوار.
5: يهنيك.
4: صباح النور.
5: الله يخليك.
4: مرحبا بيك.
5: بارك الله فيك.
4: ديما تجينا بجديدة
5: ان شاء الله. ان شاء الله ربي يعطينا القوه والصحه باش نكونوا ديما حاضرين وديما ننفعوا باللي نجموا ان شاء الله.
4: مادامك حاضره معنا مدام اسماء، مادام اكيد فما برشا حاجات مزيانه اليوم وبرشا حاجات مهمه باش نحكيوا عليها
5: ان شاء الله.
4: مشروعنا
5: والله هي في اطار زيارات ميدانيه قاموا بها طلبه نتاع المعهد الوطني لعلوم المعهد الوطني للفلاحه بتونس. هما طلبه مهندسين في اختصاص صيد بحري. في زيارات ميدانية هما الطلبة ذوما كل عام يخرجوا بهم إلى زيارات ميدانية إلى الموانئ وإلى المعدات معناها التصيد البحري.
4: أي
5: وقع اقتراح باش يشاركوا الطلبة هذوما في يوم دراسي ولا ورشات وكل شيء مع المجتمع المدني باش نحكيوا على موضوع ما.
4: أي
5: خاطبتني المسؤولة على وهي بنت المهدية، بنت المهدية ياسر محلاها مدام نسرين زيان وهي ناشطة زادة في المجتمع المدني،
4: نوصلوا لها تحية
5: بارك الله فيها. قالت ليش قولك لو كان معناه يزي من الزيارات إلى المعامل وإلى الإدارات والشركات لو كان نشوفوا معهم كيفاش خليهم يتعرفوا هالطلبة على مشاكل خاصة قطاع التربية المائية. احنا
4: الأكواكولتور
5: وشنو احنا كمجتمع مدني شنو دورنا في المنظومة هذه وشنو نجمع. ولا رحبت بالفكرة، معناها فكرة ممتازة وحاجة جديدة، معناها مش حاجة عمرها ما تعملت قبل. لكن شرط عليه، قلت لهم مش باش يكون يوم مغلق مع الطلبة، باش نخليه يوم مفتوح على أحباء البيئة.
4: أي
5: أحباء البيئة المواطنين اللي يحبوا يكتشفوا الموضوع، وسنصيغ ورقة في الأخر شنو احنا نجمو هالقطاع هذايا اللي فيه برشا منافع ولكن فيه برشا غوامض. معنى الغوامض تلقاهم مكتوبين، أما على الميدان بالحقيقة عنا برشا حوايج ما نعرفوهمش وبرشا حوايج ما عناش دراية كافية به. لربما هالجيل المستقبل هذا يحمل بعد ذلك معانا المشعل ويكون واعي، خاصة هو باش يخرج بعد ذلك على الميدان وباش يكون مهندسي ميدانيين يكونوا يعرفوا اللي فما ناس نجم تعاون وناس نجم تعطيهم بالفكرة ونجم تحميهم. زاد هذه هي الفكرة
4: المزيانة.
5: صادف اليوم بكيك قلت لك صادف اليوم الوطني للفلاحة البيئية للفلاحة الريفية أكيد قريح فيه نقول بيئية. رب فرصة إن شاء الله الفلاحة هذه هي خاطر فلاحة
4: إن شاء الله
5: تكون فلاحة دائمة وفلاحة محبة للبيئة. هذا هو شنو المقصد بتاعك.
4: هل اخترتوا اليوم بالذات لأنه اليوم الوطني للفلاحة الريفية أم لا؟
5: هم عندهم أسبوع مغلق في
4: زيارات جت بالصدفة
5: بالساحل. هم بدأوا أمس في المستير.
4: أي
5: أمس في ذولي في المستير، معليش البرنامج كامل أمس في المستير، واتصلوا بعدة منشآت متاع تربية مائية في المستير وفي المهدية. وفي المهدية زادة كيف باش يتعرفوا على الميناء وعدة. وفي العشية اليوم على العشية مادة ثلاثة النشأة الأدبية رحبت باش تكون
4: الحاضنة
5: الحاضنة، وخاصة زاد نحبوا نعرفوا هلا هما خاطر طلبة مهمش مهدوية، رغم ان نعرفوهم بحاضر بتاريخ المهدية اللي هي النشأة الأدبية، هي من أقدم الجمعيات اللي تأسست في الجمهورية التونسية، معناها في سنوات 1920 ولا حاجة، وفيها مخزون ثقافي كبير، فيها كتب قيمة، خلي زاد الفضاء يكون فضاء مش للتعريف بما خزون المهدي. وهي فرصة يا مدام قمر اللي عطيتها لي، رحنا منين تمس المهدية تلقى ثراء، منين تمس تلقى لكن مهوش مثمى، منين تمس منين كانت الجمعيات تلقى أقدم جمعيات في المهدي، نادي التعاون والنشأة
4: الأدبي،
5: كان جيب الجانب الثقافي تعرف أكبر من خيرة الكتاب والشعراء خرجوا برشا، خرجوا من المهدي، حصلوا مهدي السياسة.
4: أي
5: كانت مهدي كانت محطة سياسية كبيرة، معناها
4: صحيح
5: كانت محطة حاجة ما معناها، لكن مهدي قاعدة الكونفيغوراسيون جيوغرافيك بتاعنا، هالبرسكيل هذي هالذراع على داخل أي. البحر كيف لعطاها عزلة نوعا ما، نحاولوا باللي نجم وباللي نجم وباللي نعرفه، ما نجحناش لكن يحسوا فما حاجة في المهدي.
4: هي كلمة ما نجحناش كبيرة شوية عندما اسمها، أما احنا نحاول.
5: والله إيش أقولك عليه، شو تقول ما نجحناش، خاطر كيف تقارن
4: أي.
5: كيف تقارن بعدة مناطق، معناها هو النجاح باش هو النجاح في المشاركة،
4: أي
5: النجاح مش
4: العمل، في الإقبال،
5: العمل موجود والحمد لله، أما الإقبال والاستيعاب نجي ونتبنى معاك الفكرة ونواصل فيها، هذاك هو. كيف نقارن مثلا أي مهدي وقرق، احنا ما ولا مهدي وجربة،
4: أي
5: معناها ما فماش أكل كتبني، معنى تعمل المبادرة وتحاول وتحشم روحك وتتعب وشقاء وكل شيء، المبادرة تنجح حاجة هذيك، أنا في رأيي ناجحة
4: ولا ناجحة،
5: أما الاستيعاب التبني والله
4: ما يكونش على المستوى المطلوب،
5: ما يكونش على المستوى المطلوب. والله قلت لهم ما عادش لعاد مش نخدم على حاجة التوب، شو نخدم على الانجاجمو، معناها كيفاش الناس تولي يتبناوا المشروع هذا.
4: برافو.
5: يزي من التحسيس ويزي من الإقناع ويزي من كل شيء، تو يظهر لي التبن. إذا نرو كيف أنا ما نتبناش المشروع هذاك، ومن هذاك هي كيف ما نتبناش نولي كل شيء مباح، مباح الأوساخ ومباح الحشاشين الفساد ومباح لعدم الوعي، هذاك هو. أما كيف نتبنى أنا مشروع ولا نتبنى مدينتي، ما نقعدوش في الشعارات، هذاك هو. معناها المهدية قعدت في عزلة نوعا ما، رغم اللي والله وين يجيوا أجانب ولا يجيوا حتى ما نحكيوش على البلدان، كل عندهم مناظر باهية، والبلدان أنا في رأيي تونس كلها جميلة وكل شيء، لكن فما حوايج تميزنا، فما حوايج لازمنا نظهرها اللي احنا عنا متميزين
4: أي.
5: ثقافيا ميدانيا اللي تتصوروا في بالك، هذا هو هذه الهجة، كلمتك بكل صراحة هذا
4: أي أي هذا لا هذا لا صاير، هذا الحقيقة احنا نحكيو كان في الحاجة اللي تصير
5: هجز. ونرجع لموضوعنا نتاع
4: نرجعوا
5: الموضوع التربية المائية والأدبية الأكواكولتور، الأكواكولتور هذا نسق عالمي، معناه مناش باش نغيره ولا باش نبدله ولا، وهذه حتمية راهو في الاخر باش يقعدونا كان لي بروتيين اللي جايين من الأسماك، راهو بالغلاء الغلاء اللحوم، اللحوم البيضاء زاد هي وهي قاعد شاعلة وفيها زاد حتى برشا مخاطر صحية، معناه مش معناه الدجاج ديما، معناه قعدنا كان الأسماك البحر ما عادش فيه بالتلوث بكثرة باستنزاف الموارد،
4: معناه الثورة البحرية في خطر بالحق،
5: استنزاف قعدنا معناه البديل الوحيد هو الصيد، معناه الأكواكولتور التربية المائية، لكن التربية المائية عندها قوانينها
4: ولا ضوابط معينة،
5: ايه احنا مانيش باش نحاربوا على الواحد، لكن باش نحبوا نكونوا شنو انا كي نهبط قفتي

0: المتصيبين ولا المجهزين ما قطعوش القسم على بحار اخرى زاد خاطر هذيك المشكله زاد فما مشكله
1: خاطر هذيا الدارج
0: ايه نعرف زادك الوسخ اللي يسيبوهم مش اثر لي على
1: الحوت
0: على الحوت وعلى
1: تربيته
0: وعلى على المحيط التربيه نتاعو معناها نكون هذا كيفاش المواطن حلقة الوصل ما بيناتنا هو احنا المجتمع المدني المجتمع المدني يلزمنا نوصلوا نكونوا حريصين على الموضوع هذا اولا باخذ المعلومة والمشاركة في المعلومة وثانيا بالشغل المواطن نقول له انت اسمك تعرف لا المواطن اسمه يعرف اللي هو عنده ثقة هل الواحد هذا هل الأعمال هذه كلها مراقبة وفما ناس تعاين وناس حارسة على الموضوع ويلزم زادة المجتمع المدني يكون زادة يعرف علاش يخدم مش معنا ماناش صراع احنا مقتنعين اللي هو حاجة لازمة وأكيدة وهذاك مستقبل بلادنا وهذاك كل شيء لكن مش عملوا معكم صراع احنا رحنا داخلين معكم مش نعاونكم مش نقاو الحلول وهذا مش فكرتي يعني ولا فكرتي هذايا ما خططته لفهو المنظمة العالمية للتغذية مخطة عاملة عدة تخطيط وتونس من خرطة وعندنا برشا دراسات في الموضوع هذا يعني أنا اليوم في المداخلة باش نبسط الموضوع باش نبسط الموضوع هذا باش نعرف شو معناها الإدارة التشاركية خاطر برشا الناس ما تعرفش شنو معناها الإدارة التشاركية خاطر مش إدارة مش كلمة اعتباطية كلمة عندها نواميس وعندها كلمة معناها الإدارة شنو وين لازمك تتدخل وكيفاش تتدخل هذاك باش نقدمه ان شاء الله للطلبه كمفهوم
1: اي
0: كمفهوم عام يعرفوا شو معناها الاداره التشاركيه هذه مصطلح فما العلوم التشاركيه وفما الاداره التشاركيه وفما سيتيزن سينس معناها التشاركيه معناها كما التونسيه هذيك الجمعيه التونسيه معناها كتعطي المواطن الرقيب كل مصطلح عنده علميا عنده مش نعطي عدة مفاهيم هذوما باش نبسطهم للطلبة وللحضور
1: ولا
0: وبعد تالي باش نبسط الإشكاليات اللي يعيشها القطاع على حسب رأينا احنا هو مش يقولك ما فهمش اما حسب احنا منظورنا البسيط مواطن بسيط شنو ايه وبعد تالي ان شاء الله باش نشاركوا مع الطلبة والحضور في صياغة مقترحات كيفاش احنا نجموا نواكبوا هالعملية وهالتجهيز هذا
1: اكزاكتومون
0: هذه ان شاء الله انه نوصلوا لها هي حكاية سبوعتين من ثلاثة للخمسة المقترح ينجم يكون بناء ينجم مش بناء لكن على قليل هاي المبادرة خرجت من عند مجتمع مدني ما عند خاصة حاجة مهمة ياسر مع الطلبة هم الشباب
1: اللي
0: الشباب اللي ما عاد يحب ينخرط في
1: حتى شيء exactly.
0: الشباب على خرجت من عند الشباب وصلتنا على موضوع اللي مسكوت عليه اللي في المهدية ديما الأكواكولتور ديما حاطينها في وانا الأقفاص وانا الوسخة وانا الشكايرة وانا لكن برشا حقائق ما نعرفوهاش لو كانت المعلومة برشا حقائق ما نعرفوهاش على خاطر هما ما يحبوش يقولوا
1: أم لأسباب أخرى
0: أم علي احنا على جهلنا حتى احنا يمكن جاهلين ما نبحثوش على يمكن علاش الحقيقه ما استدعيتش الاداره بحاجه معناها من الاداره ولا الواحد ما استدعناهمش معناها ما عند عليهم حتى سلطه وكانت لي عده بوكو دو ديسيبسيون ديما نستدعاهم
1: ما يجيوش ديك الحقيقه غاليه نقول
0: ديك الحقيقه وانا ساعات نتعنى وخاصه انا توجعني زميلك يبدا انا زميل وخدمت معاك ومعناها ورجعت لك انا كمعنى بعد الواحد حتى احترام العمري
1: بالحق
0: ايش احضر
1: نورنا
0: احنا لا ويقول لك ما تقولش كل شيء مكتوب كل شيء موجود الاساس من مواقع التواصل الاجتماعي تقول المعلومات العلميه متبرك الله يعرفوا علينا بالواحد
1: وي
0: هل هذه فرصه اليوم قلنا ان شاء الله نتلموا نشوفوا شنو نجموا نعملوا وورقه من ورقات الجمعيات نخبيوها في الادراج توجينا اخر وتخرج
1: ان شاء الله احنا عنا الحقيقة طاقة مزيانة برشا في المهدية وعنا كفاءات كبيرة برشا وعنا خليني اقول دماغات تخمم لكن ان شاء الله بشوية مدام اسمى

0: الامور تتحسن.
1: لا ان شاء الله. هو فما فما فما زوز حاجات، انا في رايي زوز حاجات في الماديه لازمهم يتحسنوا. اولا الشباب، عزلة الشباب في معزل على اللي قاعد صاير في مدينته، ونديرهم عليه المدينه نتاعو ما معنى ما يحبش يشارك. ما عرفش أبي المقيتش هذا أنا كم
0: ما عرفتش علاش ما قيتش حتى سبب
1: ما قلتش.
0: أوكي نسألك نقول لك علاش.
1: عملنا حفلة قلنا تويجي
0: ايه ما شاوش
1: ما شاوش شطحوا من القدوم
0: شطحوا ما شاوش.
1: شاركنا اللي زي انستغرامر شيء ما كانوش مع معنا ما
0: في المستوى المطلوب.
1: المستوى المطلوب عمل تطوعي علمي تطوعي مبسط معناها. أما عرفت فما بوادر يسح في الابتدائي وفي المدارس فما تحس فما يمكن تعطش معناها للمعلومة، لكن تحسوا هيك يفرحوا كي تبدأ هيك فما هذوك ما مازمناش نخسروهم.
0: اكزاكتمون نحضروهم
1: نحضرهم كيفاش باش نحضرهم. ابي يقول لي مش دوري يعني فما دور فوالا هياكل اخرى. اما هذه الحاجه الاولى الحاجه الاولى في الماديه هي الشباب.
0: الشباب هو اهم حاجه.
1: وحاجه اخرى في الماديه اللي هو النقد. كل شيء مش به
0: كل شيء مش به بعد ما تفرج فارس
1: لا كل شيء مش به الدنيا مسخة بالزبلة أخي زبلة شكون
0: ما هو أحنا
1: لو أنت تبدأ تدور في بجراس تخرج بعد في العشرة ولا الحداش بتاع النهار تبدأ تدور تلقى في كل أماكن أو ساخ عليه عليه شكك هيك هو البلدية خل البلدية باش تعمل لك كل ساعة رمساج كل ساعة ما مش نحامي على البلدية عندهم وقت تتعدى الواحد. أما حطوا قدام دارك في سطلت ويجي ويهزوا ولا خرجوا كان وقت تخرج ولا انت ماكش غادي وما تعرفش الوقت هزوا كيما تهز قفتك بتاع الخبز هز زبلتك ويمشي. فما برشا دي كونتينات تحط عندنا برشا اسلوب النقد ومعناش اسلوب المبادرة.
0: اي
1: كل شيء مش به ليش معناها سوق الجمعة وسوق الجمعة مسخ ومسخ يا ودي سوق الجمعة مسخ ما انت بوعيك توعي لا لا لا لا المرشي مزقزق حاسيلو ديما عنا بظن ظلم حاجتين ما نجمش كيفاش نكافحهم.
0: اكزاكتومون مهمين
1: شو مهمين معنا ننقد اما ننقد اما نعطي المقترح ننقد وزيد حاجة أخرى إيدهم مش قريبة لجيابهم
0: شوية بخل تحس
1: تقول نحب النطف معناها ما تحسش فما دعم أخي ما كل شيء تحب له
0: صحيح كل شيء تحب له بالحق وإيد مع إيد النجم ونعمل برشا حاجات.
1: المواضيع عدة مواضيع العمل
0: برشا
1: يظهر لي كل حد من اختصاصه ينجم يزيد ونجم أنا بصفتي باحثة في علوم البحار هذاك موضوعي وذاك شغف ولا مش موضوع هذاك ولا شغف
0: أي
1: ولا شغف أكثر منه موضوع وربي كمان دونك إذا مستفاقة من عرش كيفاش الاستفاقة الإعلام أنتم والله مشكورين
0: والله عاملين مجهود
1: الإعلام هو العالم تبدلت المصطلحات تبدلت يجري العالم هاك تشوفوا هالأوبئة وهال معناه يلزم مواكبة يلزم تحفيز من عرش
0: تأقلم مع التغييرات الحاصلة
1: أي.
0: لازم
1: وهذا دخلين على موسم صيف في الموخز نحكي وكان على البحر قدم وضريع وكل شيء يفهموا علاش شنو
0: نحضروا
1: شنو موسم الصيف كيفاش تروه كيفاش نعملوا المراقبة فما عدة حوايج يسمهم خي موسم الصيف كان بحر الموسم الصيف
0: في برشا حاجات
1: برشا حاجات الأماكن اللي تحط فيها السكات شو سكات أنا سميهم الأماكن السوداء معنا فهم برشا مناطق سوداء فهم برشا وسخ وحشيش
0: صحيح والصيف يعري راهو الصيف يعري الحاجات هذوما الكل
1: برشا حوايج نجم مع بعضنا ما نعرفش يمكن انا فاتني الترين وانا في الفاجون الاخراني
0: لازم الله عليك لاباس
1: اولا الراس القاطره هذه والحمد لله احنا ان شاء الله عملنا سنه بدلنا نمط العمل نتاعنا ما عادش الجمعيه ولينا 14 جمعيه سلمنا سميناه مادية نظيفة 2026 عملنا برنامج كامل ساعين إن شاء الله باش نوقفوا هون علاش اللي جمعيه تبخل الاخرى
0: الاخرى تاخذ ريليف عليها
1: الاخرى تاخذ
0: وكل عمل متواصل
1: خاصة كيما كيما الكونكورنس معناتها كي تقول لهم يحشموا
0: منافسه تولي مزيانه
1: جماعه جا وجماعه
0: فوالا
1: ما جاوش
0: برافو
1: وهذه والاداره الحقيقه ما خذلتناش كلمه حق ما خذلتناش معناها
0: عاونتكم
1: شويه المعتمده معناها كنتي ما تحضر وتحافظي لبنى رضا
0: يعطيها الصحه هي براتيكمون حاضره في كل تظاهره معناها ملمه الحقيقه
1: البلديه معناها بصداقات يحاولوا لكن ماذا بينا اكثر مثال ثاني اني منشأة
0: معناكم وتعاونوا ونحبوا الزيادة
1: منشأة حتى مساش حتى قدام منشأتي نحاولوا ننظفوا ونحي الحشيش ونصلحوا
0: نعملوا لو ماكسيموم كيما انسان ينظف داره ينظف قدام داره تتشوف الدنيا كيفاش تولي كيما تنظف دارك نظف ابسط حاجه البحر بحر الناس الكل نتكتلوا ننظفوا وين باش تعوم نظف
1: والله معناها توهي المهديه على للزائر من برا نقول محلاها بلاد نظيفه على خاطر بلاد نظيفه لكن احنا بعيوننا ماشي نظيفه احنا مالي
0: اللي احنا خاطر نعرفوا المناطق الكل مش كيما السائح ولا الزائر يجي لبلايص معينه
1: ها ان شاء الله كل مره موضوع كل مره
0: ان شاء الله
1: كل مره المره هذه وانا الدعوه مفتوحه اليوم العشيه للي يحبوا يفهم
0: دونك الناشئه الادبيه
1: الناشئه الادبيه ماضي
0: ثلاثه
1: طريقه العمل فما محاضره تقديميه معناها باش نحكيوا على الواحد وبعتالي باش نخليو تصورات مواطنيه باش نصيروهم ورقه عمل سنطرحها في يوم ما وقت يحكيوا على الفلاح المستدام وتقول هاو هاو شنو قال المجتمع المدني وبعد ساعات راه التاريخ يكتب الناس الذين عملوا وينسى الناس الذين ما خلوش
0: ما خلو صحيح صحيح
1: بعد يلوجوا على الاثر ديما تلقى
0: فلانه وفلان
1: لا مش فلانة
0: لا فلانة وفلان معناها التاريخ يشهد
1: الحديث يجون جمع الأسبوع الفارط كانت هنا في بلدية المهدية حول التغيرات المناخية يمكننا واكبتهم
0: انتم اي البارح تعدوا معنا سي زهير تعدى معنا وحكينا
1: جو كنديان
0: حكينا
1: جو كنديان وكل شيء وهم مشروعهم على الماء معنا مشروعهم على الماء قالوا رحنا في المهدية جمعيات عملت ميثاق الماء عندنا ميثاق الماء بالله العظيم قرهو لهم قالوا تقولش تقولش عليه هذا موجود
0: حاضر اكزاكت
1: ما طبقش فيه بنود ما طبقش اما قالوا احنا من الميثاق الماء هذا يسند لنا باش ندعموكم على هاو مش بادر المجتمع المدني
0: من المجتمع المدني
1: اكزاكت مش بادر من هي من جمعيه مهدي ذاكره المتوسط
0: اي
1: البادره تعمل ميثاق الماء فيه بنود ميثاق الماء فيه خبراء وفيه مواطنين شنو يتصوروا مهدي في كيف مدوهو لهم كيما دهول قالوا والله عندكم تبارك الله تقدم هاو برشا بنود معناها هذا نجموا نبنيو عليه نقولوا هاو نجموا ندعموكم في في المشروع
0: في المشروع
1: معناها كل اللي تراه صغير تو ولا ما عنده قيمه نجم يجي نهار وتولي عنده
0: اكزاكتومون واللي تفهناه في وقت ما يجي نهار ونثمنوا واليوم نثمنوا مجهوداتك
1: وزاد حشره معايا نظلموا حتى شيء معناها من لا لا لا كولتور لا الصيد الساحلي
0: صحيح
1: لا صيد الاعماق لا كل منظومة عندها الخاصة أما يلزمها تنضبط بالقانون
0: exactly.
1: ويلزم تتخلق العين الساهرة على هذاك الدولة يسر عليها احنا هنا موجودين المجتمع المدني
0: الدولة عليها باية احنا نقوله واحنا زادة لازمنا نقوم بواجبنا
1: طبعا ليش هذا لازمنا واجب خاطر احنا الحلقة ما بين هذوك والمستهلك
0: والمستهلك exactly.
1: اني مذهبية معناها كي ندخل للسوق في الرعد تبدا عندي بلاك نعرف كيفاش الحوتة فرشكة نعرف الحوتة هذيك وقتها ولا لا نعرف
0: الحوتة
1: هذيك مصطادة هذي الكل كام ها الحقيقة
0: معناش احنا نعرفوا كي نعرفوا اسامي الحوت باهي برشا
1: اسمه فرشك من بحره
0: فرشك من بحره
1: بلاكة كبيرة تدخل محطوطين في المرشيات في المرشي. الحوت اليوم شنو شنو الأسماك
0: اللي موجودة الموسمية, الموسمية.
1: الأسماك اللي ثم على تعرف كيفاش تعرف عليها فريشكة ولا مش فريشكة خاطر المغالطات
0: فما
1: تقالك التريلة يحط عليها في الميركوريو كروم يحط
0: عليها صحيح سمعت
1: فريشكة مباع وخاصة خاصة عندهم أن يقرأ ويقول لك اليوم شنو ما الأسماك اللي اصطاد اصطادها في دخلت المرشد غرود باش تعرف أنت الحوت هذا ما جاش في المرشد غرود معنا منين جاي
0: اكزاكتومو
1: خاصة هما غادي عندهم الحوت اللي جاي من الوجيه
0: اي دونك توا تولي تعرف
1: نولي نعرف
0: فوالا
1: ندخل كل تلقائيا
0: ناكل الحوت ونعرف تاريخها
1: نعرف تاريخها نعرف منين جات واني واني مرتاح شوف شوف محلاها من عملية ما فيها حتى شيء محلاها الصفاء ما بين وهذه
0: هذه هي الأمر بسيط جدا دونك اليوم الموعد في النشأة الأدبية 3 متاع العشية إن شاء الله دونك اللي يحب يحضر مرحبا به واللي يحب يزيد يتعلم مرحبا به واللي يحب يزيد يتثقف زادة في المجال هذا واللي يحب ينتقد ذاك في الأخر يجيو بعض المحاضرة ينتقدوا هكا ولا
1: برشا برشا يقولك تتكلموا تتكلموا ما تعملوا فيه حتى شيء
0: اللي عنده حويجة يجي مرحبا به
1: نتكلموا
0: اللي عنده سؤال يطرحه
1: ما نجموش شنو احنا نتكلموا شنو
0: بكل احترام
1: شنو الادوات اللي عندنا باش ندخلوا في كفاح مع مع المجهزين هذوما اللي تبارك الله من قراب ما نحشموش معنا مجهزين عندهم سلطه اقتصاديه معنا
0: صحيح
1: سلطه ولا مع الاداره اللي هي برنامجها واضح وكل شيء احنا صوت المواطن
0: يعطيك
1: الصحة انت يا جمرة يا مزيانة
0: عايشك
1: صوت المواطن
0: يعيشك ربي يخليك مدام اسماء اسماء حمزة نورتنا برشا بحضورك اليوم باحثة الحقيقة قديرة في علوم البحار اليوم الحديث شجن معاها الحقيقة ماذا بينا زيد طويلة ما يمعاش عليها بكري عندها التزامات شكرا لك مدام اسماء ميرسي بوكو شكرا لك يعيشك ان شاء الله في النشأة الأدبية 3 نتاع العشية محاضرة هامة وموضوع مهم ندوة الحقيقة تخص تربية أسماك واليوم ماذا بينا نكتشفوا زادة ثقافة أخرى ونكونوا نعرفوا الثقافات هذه ونعرفوا كل حويتة هذيك وخلي المجال دائما للتربية المائية تاخو مجالها
2: سوسة عاصمة الكتاب من 8-17 ماي 2026 بمعرض سوسة الدولي معرض سوسة الدولي للكتاب في دور 11 بشراكة مع اتحاد الناشرين واتحاد الكتاب آخر جديد إصدارات دور النشر التونسية والأجنبية روايات كتب ثقافية علمية وكتب للأطفال ولقاءات مع أبرز الكتاب ملا موعدنا مع معرض سوسة الدولي للكتاب من 8-17 ماي من 10-7 كونوا في الموعد للمرة السابعة على التوالي اتصالات تونس تتحصل على لقب أفضل شبكة انترنت موبيل في تونس تتويج وراها سنين خدمة استثمار متواصل من أقصى الشمال لأقصى الجنوب ريزو تي تي يكبر يقوى ويتطور باش يقرب لكم الكل وين ما كنتوا اتصالات تونس مش عام ومش اثنين سبع سنين وكالعادة أحسن ريزو موبيل في تونس Retour du programme sur votre radio. MFM. MFM. Smile Mouja.

0: في قلوب العاشقين الإيطالية. تفتتح قاعة عرض الدهانات والديكور بطريق الهادي شاكر طريق سفاقس بشب. منتجات أديكولور الإيطالية، منتوجات عالمية تقدم لكم أسرار الحرفة واللمسة النهائية. حلول عملية لكل مشاكل النداء، وللحصول على منزل راقي وجميل بجودة دهن عالية. لمزيد المعلومات وتقديم الحلول العملية والعلمية والمنتوجات الراقية والعالمية، الرجاء الاتصال على 26 076 156 أو 58 427 508 أو زيارة قاعة عرض الدهانات بشارع الهادي شاكر بالشبة.
1: Retour du programme sur votre radio. MFM. MFM. تسمع الموجة.

0: على الام اف ام.
1: مواصلين ال 49 دقيقة ونحكي 43 باه هي سي معز 43 كذا والله في تليفوني 42 باه هاي شكون في تليفونه 43 شكون 42 واش نعملوا هاي نسيدي النحي والمداخلة على جنب ونقعدوا نتعاركوا على الوقت. صباح الأنوار صباح التجديد صباح الطاقة الإيجابية وصباح إن شاء الله يا ربي يتعدى مزيان وبكل توفيق. أكيد برشا تفاصيل لليوم وباش نحكيوا على تظاهرة تنشيطية بعنوان محلى خيرك يا بلادي. العنوان ياسر مزيان العنوان ياسر معبر والعنوان أكيد يلم تظاهرة مميزة ويلم تفاصيل كذلك مميزة. التظاهرة هذه باش يحكي لنا عليها ويفسرها لنا ويعطينا أكثر تفاصيل وتوضيحات اسكندر بن صالح منشط بدار الشباب بالمنستير. ألو صباح الأنوار سي اسكندر.
2: صباح النور مدام جمرة يعطيك الصحة على الاستضافة وشكرا للأسام على هذه الاستضافة وهذا مش غريب عليكم انتم تعرفوا بالأنشطة الموجهة لشبابنا في تونس.
1: يعيشك سي اسكندر نورتنا وميرسي انت زادة على قبول الدعوة ومرحبا بيك نورتنا ونورت المهدية. المهدية والمنستير علاقة وطيدة علاقة مميزة الحقيقة.
2: أكيد جدا.
1: التظاهرة التنشيطية الحلوة هذه محلى خيرك يا بلادي محلاه العنوان
2: محلى خيرك يا بلادي هو الحقيقة جاء في إطار الاحتفال بشهر التراث وبالتحديد حبينا تكون اختتام لهذه الاحتفالية بشهر التراث اللي ينطلق 18 أبريل 18 ماي باش يكون إن شاء الله يوم السبت 16 ماي 2026 بالفضاء السياحي مارينا من تنظيم دار شباب المنستير وتحت اشراف المندوبية الجهوية لشباب الرياضة في المنستير.
1: أيه.
2: واللي باش تكون زاد هذه التظاهرة ان شاء الله تحت اشراف السيد والي المنستير. الحقيقة هي زاد عندنا مجالات نخدمه في اطار الاحتفالية دي انه تعرف احنا سياسة الوزارة عندنا جملة من الأهداف الكبيرة اللي نخدم عليها كما الوقاية من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر وترسيخ قيم المواطنة والتطوع عند الشباب. الحقيقة ماهوش لحدنا نخدم في التظاهرة دي عندنا شركاء من المجتمع المدني كما جمعية أصالة وفنون بمدينة المنستير كما جمعية تراث الآخر على المنستير الكشافة التونسية كذلك عندنا زاد المؤسسة اللي هي تنجم تكون ديما حاضرة في ظل الأنشطة وهي مؤسسة قارة تابعة هي وحدة تنشيط الأحياء المنستية. دونك هذا الاحتفال باش يكون إن شاء الله الانطلاق نتاعو في حدود الساعة 4 مساء وإن شاء الله يتواصل إلى حدود الساعة 8:30 من خلال كرنفال. الكرنفال باش يكون معناها مركز بالاساس على اللباس التقليدي اللي باش ينطلق من دار شباب المنستير وصولا الى المركب الترفيهي والسياحي مارينا. وهنا نحب نتوجه بالشكر للمركب اللي فتح الفضاء نتاعو لنشاطنا واللي هو يعتبر شريك اساسي وشريك رسمي في العمليه هذه. بعد وصول الكرنفال هناك العديد من الورشات باش تكون موجوده بفضاء مارينا على جرار الشرفيين اللي باش يعرضوا المنتجات نتاعهم. عندنا ورشات للفنون التشكيليه للمسرح للموسيقى وكل هذا في اطار الاحتفال بشهر التراث اللي بس تقليدي هو المسيطر. بتكون تراثنا بالاساس بتكون حاضر بشكل كبير ياسر في هذه الاحتفالية.
1: يعطيك الصحة. يعني تراوح ما بين العروض التراثية والموسيقى الشعبية والتنشيط الثقافي باش يبدا هو الطاغي وباش يبدا الحقيقة نتصور عروض مميزة وقتها نثمنوا خير بلادنا ونثمنوا ثرواتنا ونثمنوا كل ما هو جميل بمدينة المنستير.
2: أكيد هو الحقيقة الدعوة راهي موجهة لجميع المتساكنين وجميع ضيوف مدينة المنستير بفواتهم عن هذه التظاهرة اللي هي الحقيقة فيها العديد من القيم، لعل أنه باش تكون هناك توافر بين الأصالة والمعاصرة، وهنا دعوة شبابنا باش يحضر باش يشوف اللباس التقليدي، باش يشوف الأكل الشعبي لمدينة المونستير، باش خاطر احنا من ضمن الموجود في الكرنفال أنه باش نجسدوا حفل زفاف اللي كان يصير. معناها هو يعني حاولنا أن تكون العديد والعديد من الفقرات موجودة، إن شاء الله نوفق في هذا، وإن شاء الله هالمبادرة هذه تلقى إقبال جماهيري وتلقى زادة رضا السادة الحضور اللي بشاركوا معنا التظاهرة
1: بإذن الله. إن شاء الله موافقين سي اسكندر، وإن شاء الله تظاهرة تكون ناجحة ويتم تثمينها. احنا ثمناها كإذاعة وكإعلام، يعطيكم الصحة، برافو، رجع لي كلمة الختام، يعيشك.
2: انتم يعطيكم الصحة على هذه المبادرة وعلى هذا التعريف بنشاط نتاعنا، وان شاء الله تكونوا انتم حاضرين
1: باذن الله
2: 16 مايو 2026 بين دار الشباب مستير وفضاء مارينا. ان شاء الله رب وفقنا لخير هذه البلاد وخير هذا البلد.
1: يعطيك الصحة، مشكور جدا سي اسكندر، وان شاء الله موافقين. شكرا لك.
2: شكرا.
1: الى اللقاء. دونك كان معنا مناشط بدار الشباب المنستير اسكندر بن صالح، تظاهرة تنشيطية حلوة برشا بعنوان محلى خيرك يا بلادي.

0: بارك في ترابك يا تونس.
1: تسمع الموجة.

0: رجعنا لكم من جديد ومواصلين معاكم على أبواب عيد الأضحى ومعاد ما مازال يفصلنا أيامات النجم نقولوا على عيد الأضحى. لهذا السبب قراءة أطفال SOS تتحرك وحملة تبرع مميزة جدا بمناسبة عيد الأضحى لفائدة 2300 عائلة. في العيد الكبير فرحة الصغير أجرها كبير. تفاصيل أكثر مع محمود النصيبي. ألو صباح الأنوار محمود.
1: السلام عليكم صباح النور ومحوالكم كل خير
0: الحمد لله. شكرا لك محمود مرحبا بك نورتنا ويعطيكم الصحة على الحملات المتكررة والمتواصلة والتظاهرات الحلوة اللي تصير بقرى SOS. الحقيقة الحملة هذه متعودين انكم تطلقوها تزامنا مع عيد الأضحى وتحبوا تفرحوا الصغار قبل الكبار.
1: أكيد هذا واجب ماهوش مزية. صغيرات ما يلزم يكونوا كما أي عائلة تونسية كما أي صغير تونسي موجود في كامل عضو الجمهورية التونسية يلزمنا إن شاء الله نخدمه باش نفرحوه في العيد الكبير. على هذاك أطلقت الجمعية التونسية لقراءة أطفال SOS حملة لجمع تبرعات تحت شعار في العيد الكبير فرحة الصغير أجرها كبير. وننتظر إن شاء الله من كل التوانسة اللي هو أكيد ماهوش كما يقولوا حاجة جديدة عليهم أنهم باش يتبرعوا للجمعية واللي يكونوا واقفين مع صغيراتنا في مناسبة دينية كبيرة كيما هذه. إن شاء الله بحاول الله نوصلوا أن نفرحوا الصغيرات نتاعنا كله وإن شاء الله ربي يوفقنا للجميع.
0: أمين. طريقة المشاركة طريقة التبرع كيفاش اليوم نجموا نعاونوا كيفاش المعلومة تعم باش اليوم اللي يحب يفرح صغير ينجم.
1: أكيد الجمعية خلت وعطت التونس موقع ويب www.sosv.tn اللي نجم أي مواطن تونسي يدخله يكتشفه ويعرف العالم بتاع الجمعية. ومن هذا المنبر زاد أنا أقول لتونس الكل مرحبا بكم في القرى نتاعنا الموجودون في كامل تراب الجمهورية اللي موجودين في سوسة في أكودة في سليانة في تونس في قمرط في المحرس الصفاقس. أنهم يزورونا يدخلوا بحدنا للفيلاج يكتشفوا البرامج نتاعنا. هذه دعوة كما قلت لكم تونس الكل باش زيادة الثقة نتاعهم فينا. يعني الحمد لله يا ربي الثقة موجودة لكن يزدادوا ثقة أكثر باش يطلعوا البرامج نتاعنا ويعرفوا احنا فاش قاعدين نخدموا ويعرفوا زادا هم ومن واجبنا تجاههم أنهم هم يعرفوا زادا الأموال نتاعهم اللي قاعدين ينفقوا فيها ويعطونا فيها من أجل الصغيرات هذوما يعرفوا أن هي قاعدة تمشي في بلاصتها والحمد لله يا رب.
0: يعطيكم الصحة. دونك طريقة التبرع واضحة عبر السيت اللي أعطيتهونا ومعز بربي يحطهونا في العنوان هكا تكون الأمور سهلة. شكرا
1: لك. www.sosve.tn بين الموقع نتاعنا وعندنا زاد جمع تبرعات عن طريق الرسائل القصيرة اللي هي 85510. ينجم أي تونسي يدخل تليفونه في ديه يبعث SMS على الرقم الكردو تو 85510 حاجة رمزية بألفين يعني نجم يساهم في شراء إضحية للصغيرات هذوما إن شاء الله.
0: يعني حتى المبالغ تكون معناها رمزية على الآخر 2000 فرنك حتى شيء.
1: أكيد
0: يعطيك الصحة.
1: تنجم تعاون برشا وأجرها عند ربي كبير.
0: أكيد يعطيك الصحة سي محمود. شكرا على المعلومات هذه الكل وإن شاء الله بالتوفيق لكم في الحملة هذه وإن شاء الله بثويبوا. إحنا نقول كي تفرحوا الصغيرات إحنا اليوم الحقيقة كبارنا تفرح.
1: أكيد هو عيد كبير وديجا هذه كيما نقولوا فيها مناسبة دينية أكثر ما هي قلنا احنا معنا مش حاجة بالضرورة متاع أكل ولحوم وكل شيء لكن هي أحياء المناسبة دينية هي في الأصل لما هي في الأصل فرحة. الصغيرات نتاعنا يشيخوا فيها كما أي صغير تونسي آخر. احنا بتبعتنا زادة الكبار حتى الكبار زادة كيما نقولوا فيها نبدو نستناو في العيد الكبير وقت شي يجي على كل لما على كل فرحة على كل جو للمشوي على بس حوايج معنا مزيانة يعني تلمنا وتجمعنا. صغيراتنا زاد من حقهم علينا وهذا واجبنا احنا تجاههم. انا باش نحاولوا نسعيهم ان شاء الله باش نوفروا الاضحية نتاعهم وبحول الله انا عندي امل وثقه كبيره في التوانسه انه بحول الله ماهوش مش يخلونا خاطر هذه حاجه متنسين بها معنا من قبل التوانسه الكل انا يقفوا معنا في المناسبات الكبيره كيف هذه وان شاء الله ربي يكون في ميزان حسناتهم اللي يفرح الصغير واللي يعطي من مجهوده واللي يعطي من قوته واللي يعطي حتى من وقته وراي حاجه باهي برشا انه رب سبحانه وتعالى مش يزازين الناس كل عليها وان شاء الله ربي يوفقنا للسالفه الصغيرات هذوما.
0: برافو يعطيك الصحه وان شاء الله بالتوفيق ليكم. برافو برافو والله كل تقدير ليكم وكل الاحترام يعطيكم الف صحه على مجهوداتكم اللي الحقيقه تثمن ما كمش قاعدين الحقيقه تعملوا في اي تظاهرات او حملات او معناها الحقيقه موجهه بطريقه ذكيه جدا وهيلة برشا. يعطيك صحتي محمود مشكور جدا.
1: عايشك ربي يخليك وان شاء الله عيدك مبروك وان شاء الله عيد التوانسه الكل مبروك
0: ان شاء الله يا رب.
1: بنطبق دعوه مره اخرى لكل التوانسه زاد عندنا ما يقارب 2300 عائله في برنامج دعم الاسره اللي هم يعني تبعينا في البرنامج العمل بتاعنا داخل القرى. 2300 عائله زاد ينتظروا في الاضحيه بتاعهم ان شاء الله بالتكافل بتاعنا بال للوقفة مع بعضنا توينس كل إن شاء الله نحاول نوقفه ما يقارب ما شاء الله يعني 10,000 صغير في 2300 عائلة أظن إن شاء الله نوقفه من الوضحية نتاعهم وإن شاء الله ربي يقوينا ونقفوا أكثر وندعمهم أكثر خاطر أظن صغيراتنا وعنا وعندهم هم ديجا حق علينا وربي إن شاء الله يكون معنا الناس كل.
0: برافو يعطيك الصحة مشكور جدا سي محمود وإن شاء الله موافقين إلى اللقاء.
1: عايشك ربي يخليك.
0: كما كنتوا تسمعوا حملة تبرع مدينة برشا لفائدة قرى SOS 2300 عائلة يحبوا يفرحوهم ويحبوا يشاركوهم فرحة العيد. إن شاء الله عيدكم مبروك ومازلنا مواصلين معك.

0: على الامفن.
1: وصلنا معكم اعزائي المستمعين ومباشرة نمشي ولتولبا ونأخذ اكثر تفاصيل على محاولة الطعن اللي صارت البارح باحد المقاهي بمدينة تولبا. اكثر تفاصيل مع حسن البريقي ناشط بالمجتمع المدني. الو صباح الانوار سي حسن.
2: صباح النور مدام جمال.
1: عسلامة شنو احوالك؟ شكرا لك يعطيك الصحة على قبول الدعوة وميرسي بوكو على استجابتك لدعوتنا. سي حسن الحقيقة البارحة سمعنا خبر راجع على مواقع التواصل الاجتماعي ثبتنا منه نقوه صحيح. دونك شنية الحكاية متاع الشاب العشريني اللي طعن كهل هو أصيل مدينة بقالطة على حسب المعلومات اللي عنا تو؟
2: يعطيك الصحة جدا باش نوضح لك وبرا على غنقرة الحادث صار في مدينة الوسط.
1: اي
2: خلينا في المجتمع السياسي في بقالطة.
1: بمدينة بقالطة سامحني. اي مرحبا بك.
2: السيد هو مش 50 65 سنة عمره. 65 سنة.
1: 65 سنة. اي كهل.
2: وديما يقعد راهو معناها انسان حد حد روحه ما عندوش مشاكل مع حد حد.
1: معناها انسان يقعد في القهوه كايها الناس يشرب قهيمة يعطي كلمه ياخذ كلمه يمشي على روحه.
2: ساعه ساعه اربع دقائق يمشي على روحه.
1: ما عندوش مشاكل مع حتى حد.
2: ما حتى حد يقعد في يقعد في الكل يقعد في المخيم يقعد في عنده برشا اصحابه.
1: متعودين عليه.
2: نعم
1: متعودين.
2: ايه
1: ديجا قاعد بحدا صحابي هو غادي فوالا يمشي يتنقل لطبول بمشي يقعد بحدا اصدقائه.
2: ايه بحدا صحابي. قال اللي لبى هذا ديما ديراشت ما فيه حتى شيء عطاه الضربات وطلع بيه
1: وطلع ديريكت ما يعرفوش ما فما حتى
2: الضربة على قبيل
1: وعشريني الوليد ذي كيما وصلنا عشريني معناه صغير يعني شاب
2: صغير شاب حتى لو الراجل كي تضرب اوكي لا تنشكر النهار كي تراسي عبد كي تضرب سكينة لقفقات مظلومة
1: اكيد اي
2: يا اخي كل اخر المواطنين اللي هو الدول الرحص بولبس وبزاروا الحمد لله صلاة الصالية نادي موجودة بساعة بساعة
1: اي تم اسعافه فيسا فيسا
2: فيسا فيسا وخرجوا بني فيسا فيسا
1: الحمد لله. اي
2: ومشيت يمكن في الرجونس مرسى حتى سيد مطمس بولبا موجود غادي وسادة ومجد والأمن جاء برشا حتيلو خرجوا شابين مسير والأمن جاء يدوز على بتاع العاجز.
1: اي
2: اما بعطيلي وصلنا عندو الآلو معناها كل مشاكل عيد هما نفس هما اللي كلموا الأمن
1: معناها عائلة الشاب هما اللي كلموا له الأمن. كيفاش عرفوا اللي ولدهم ديجا حاول يرتكب جريمة؟
2: يما سمع من الأحكاية هو قال الله
1: أكبر. وهو الوليد ذي الشاب ذي معتاد يعني يرتاد المقهى مستانس يمشي للمقهى ذاك تروه تعرفوه؟
2: عندي حتى معلومه في مدينة تولبا.
1: مزيتو ما تعرفوش؟
2: ما نعرفوش
1: ومعناها وبالنسبة لتفاصيل الحادثة ما سمعتوش أي حاجة ولا ما زالت الأبحاث يعني متكتبين عليها؟
2: كل شيء يعني موضوع بزان على الأمر
1: ما قال حد شيء لعليش لكي فيش ما هوش متناول حاجات مخدرة
2: حادثة كان فما حاجة ولا يقول لديك فرح أمر ولا فرح
1: أمر واضح
2: حسنا بالنسبة للسيد الحمد لله ما
1: لبس
2: عامله كلام الشيء بس مسيت له الروح
1: اي
2: وحتى مره امبارح من عامله حاجات لازمه ومستحضر هو الورقه اللي انا عايشه
1: الحمد لله على سلامته
2: عندي شويه ماشي نحو
1: الرجاء معناها باش يتم اسعافه والحمد لله ويتم شفائه باذن الله هذا اللي نفهمه الحمد لله الحاله مش خطيره
2: الحمد لله
1: الحمد لله
2: ولينا الله محمد
1: تفضل
2: الو
1: اي نسمع فيك سي حسن
2: قلت لك وحتى ما يقول يا حتى ما يقول الوليد يقول له معناها مريض نفسي والله والله
1: مريض نفسي يعني يعاني من اضطرابات نفسيه
2: كله كذا هو إذا حتى كان فيه مدري عاني من اضطرابات نفسية هذا ما فيش حتى هذا حتى حد مسؤولية رام
1: إكزاكتومون إيه اللي يحصل كثير برشا اللي
2: المريض النفسي
1: اكزاكتومون حاجه خطيره. شو واحد قاعد في قهوه يدخل واحد يضربه بسكينه سي با لوجيك. راه قاعدين نسمعوا في حاجات غريبه عجيبه راهو في زمننا هذايا.
2: هي حتى ونشوفوا في توا احنا على الريف الحمد لله توا في المدينه ولا في الدوائر نتاعنا القاضي كلهم مسلمين ما عندناش لا جرائم هذايا نسمعوا فيه ديما
1: الحمد لله
2: نسمعوا في جرائم انا حتى الشعب تجمل يعني العنف والجرائم هذيا كل يوم نفيقوا على الجريمه الحمد لله.
1: اكزاكتومون قاعد يتفشى الحقيقه. وشاب 20 يحاوس بسكينة اش معناها زيد هذي هنا زيد
2: قلت لكل حد يتحمل مسؤوليته في هذا
1: ايه اكزاكتومون
2: قلت لك كل يوم نفيقوا على جريمة والأكثر من جريمة بينا
1: اي
2: وقت اللي يولي خبر عادي في فيسبوك وبعد 5 دقائق 6 دقائق تنسى كل شيء معناها شعب ولا تعود
1: هذا لا ما يلزمناش نتعودوا ما يلزمناش نتعودوا على الممارسات هذيا ان شاء الله يا حسن ما عادش تصير حاجات كيما هكا ذي اللي نتمناه خاطر الحاجات اللي قاعدين نحكيو فيهم خطيرين جدا جدا جدا جدا والحمد لله على سلامته. ميساج تعطيني اسمه الكهل جست اسم غير لقب رفيق ربي يشفيه سي رفيق ان شاء الله ربي يشفيه هذاك علاش نتمنوا له الشفاء لاكثر لاقل ان شاء الله ربي يشفيه وان شاء الله الحمد لله لاباس وان شاء الله يا ربي يقوم لاباس والعائله
2: نعم نعم صغيره بكثر ما سايب انا حد وحد روحهم عيطوا له الحاج
1: الحاج تقولوا له الحاج امين يا ربي ان شاء الله ربي ينور الحق ونتبعوا الحكايه وان شاء الله يا ربي الف سلامه عليه وان شاء الله باللطف عليكم وان شاء الله ما نعاودوش نسمعوا اخبار محزنه كيما هكا. شكرا لك احسن شكرا على المداخله شكرا على المعلومات شكرا لك الى اللقاء شكرا لك. ربي يلطف بينا الحمد لله اللي بالحق تم اسعاف سي الحاج كما هو قال سي حسن نتمنى له الشفاء العاجل وان شاء الله الامور هذه ما تتعودش وان شاء الله كل مخطئ زاد يلقى جزاؤه يلقى عقابه باش يكون كل واحد يكون الحقيقه عبره وان شاء الله يا ربي لباس للحاج.

جميلة طاير يا معز نصيف طايح انت طايح طايح بجمالة طاير طايرين رانا طايرين في الهواء طايرين هي طايحة ما احناش نقولوا طاير اكيد معساسي باش نطيروا الحقيقة بالاغاني المزينة متاع معز الاجواء في الاوف مزينة برشا وصلنا لنهاية حصتنا لليوم ميرسي معساسي على اللمسة المزينة الحلوة ميرسي بوكو نصيف زيتون نخليكم تسمعوا في انتظار التحاق زميلي خليفة سويح اكيد صوت ملا صوت له بعد شوية وشد صحيح رنا طايرين يا معز نقولوا للسادة المستمعين الى اللقاء وشكرا على الاجواء الجميلة اجواء مزينة برشا خليكم استمتعوا نتلقاو غدوة في مود جديد.

0: ام اف ام الاذاعه الاكثر استماعا في ولايه المهديه.
1: صوت من لا صوت له مع خليفه سوي.
2: صباح النور، نهاركم طيب. الأربعاء 13 مايو 2026 مع سردية القرى والمعتمدة الداخلية، سردية النسيان والغبن والتنموي، نكسر بها نمطية البطاقة البريدية المزيفة، المدينة الساحلية التي ظلموها تنمويا. هذا برنامج يمثل 50% من سكان ولاية المهدية الريفيين. أنا خليفة الصويح، صوت من لا صوت له. اليوم نتجه شرقا. من قال أن شرق المهدية يرفض في النعيم التنموي؟ إليكم في هذا البرنامج سردية قرية القرارشة والهنيات معتدية ملولش التي تعاني من نقائص عديدة، سوف نقوم بسردها. يسعدنا اليوم استضافة النشطة المدنية سي محمد فلاح. مرحبا
3: بك، عايشك سي خليفة، بارك الله فيك.
2: مرحبا بقرارشة.
3: عايشك، مرحبا بك، عايشك.
2: وكذلك سي سلامة، سي محمد فلاح، سي محمد فلاح وسي سلامة القرارشة. مرحبا سي سلامة.
4: وبيك عايشك.
2: مرحبا بك. لو كان تعرفونا للمستمعين الكرام القرارشة والهنيات، ونحن سعداء أنه في برنامجنا في إذاعة أم إف إم، برنامج صوت من لا صوت له، لأول مرة قرى تتعدى على في الإعلام وتفتح لها نافذة إعلامية لتتروق إلى مشاغلها. سي محمد، لو كنت تعرف لنا محمد فلاح، لو كنت تعرف لنا القرارشة والهنيات.
3: القراشة، بارك الله فيك وبارك الله في الإذاعة الفتية بالمهدية اللي تسمع المواطنين وتبلغ أصواتهم، وبارك الله فيكم كل. منطقة القراشة والهنيات تقع في عمارة بن حسين التابعة لمعتمدية ملولش. منطقة القراشة والهنيات تقريب يبعدوا حوالي 2 كيلومتر ما بين المنطقتين. المنطقة دي
2: تقريبا قداش فيها مساكن؟
3: تقريبا عدد السكان
2: مش مشكلة، بل قداش من عائلة حسب التقريب؟
3: تقريبا فما 100 عائلة.
2: ثم 100 عائلة.
3: المنطقة مهمشة تنمويا، تعدت عليها الولايات والمعتمديات وعلى بالهم معناها بالحكاية اللي هي المنطقة دي مهمشة.
2: بخين كمان في التعريف سي سلامة القراش، لو كان تعرف لنا بالهنيات والقراش.
4: منطقة فلاحية
2: ايه؟
4: القراش والهنيات، خاصة الهنيات عندهم الصيد البحري.
2: ايه؟
4: ما فهمتني.
3: فلاح بعبالي.
2: ايه؟
4: معناها ما بدو على بعضهم القراش حوالي 2 كيلومتر. ومنفصلين من ناحية الطريقة كي يمشوا، مثال باش يمشوا الولاد جبلة، مثال يجيبوا الشعير والسداري، فهمتني. معناها ما تعطلين ياسر، والطريق معناها مش باهي مش باهي، معناها ثم عزلة خاصة في الأمطار.
2: خلينا نشوفوا الصور التي قمنا ب سوف يعرضها لنا مع تحياتنا لمخرج الحصة التقني معز ساسي. خلينا نبدأ نعلق على الصور سي محمد فلاح. هذا الطريق،
3: هذا الطريق
2: ميكرو لو سمحت،
3: اللي يربط القراشة بلهنيات.
2: قرب شوي لو سمحت للميكرو.
3: الطريق هذا يربط لهنيات بالقراشة. الطريق يصعب المرور منه في الأمطار. تويك ما نشوف فيه، صورناه في السيف، لكن في الأمطار لا نستطيع المرور منه. في الأمطار عنا حد نتعدوا منه ما بين زيتي، حد ما يجيش 50 متر تعدى منه العباد. الطريق هذا ما عديش، منعزل تماما. وحنا الطريق هذا نتعدوا منه، نمشوا نتزودوا بالاعلاف من منطقة الجبل، خاطر احنا ما عندناش نقطة اعلاف في الهنيات والقراش.
2: ما عندكمش نقطة اعلاف؟
3: ما عندناش نقطة اعلاف. والطريق هذا عندنا تلامذة تتعدى من فميك، تلامذة في الامطار يصير فيها تتصور معناها فما شكون طاح زلق في الامطار وتكسرت رجله من ناحية الطريق هذا. الطريق هذا خبرنا عليه وقلنا له معليه راه الطريق هذا المسؤولين الكل على بالو بيه، المعتمد على بالو، العام البلدية على بالو. اول بداية في السي خليفة مش نحكي
5: انا ما اللي هو طريقهم المعنى هل انه تمت معنى ما ثمش جرادير ليه سي اسلام القراش ما تمش سيانته للطريق هذاي
4: لا ما تمش تمش سيانة حتى الموس الجرادير هذا كان يخرج لها ما تمش سيانة اصلا فهمتني ما نجموش نتعدوا منها اصلا حتى باش نمشوا نجيبوا خبزة من الحانوت ما عندناش حوانيت احنا نمشوا لهنيات عندهم الحوانيت نمشوا نخرجوا مثال ما تلقاش منين تمشي 50 سنتي احتمال الموبيلات تطيحك 50 سنتي طول يحرطوا فيه الفلاح
5: ولا يحرطوا فيه
4: باش نلقوا منين نمشوا في المطر ما نلقوش منين نمشي اللي عنده تراكتور ينجم وما عندهش يقعد غادي
5: معناها في عزله كامله القرية
4: عزله كامله فهمتني وياتها من كراهب معناها تجي في المية وتقعد غادي تقعد يلوج على تراكتور باش يطلع فهمتني ما تماش شكوني

0: في عزلة. انت انت منين العزلة؟ منين فكيت لي العزلة وقت اللي انت جبتني قدام التاريخ وقدام الواد بالضبط وحطيت مش تحد كتب العام طالب لي على البال المعتمد على البال. مشينا عملنا عريضة للتجهيز والإسكان. مشكور جماعة التجهيز عملنا العريضة من 24 أوت
1: 24 أوت
0: 2024 التجهيز خرج نهار 5 سبتمبر للطريق.
1: ماذا تفعلوا معنا بسرعة؟
0: تفعلوا معنا مشكور مع التجهيز.
1: ايه بعتين في أوت في سبتمبر ممتاز
0: في سبتمبر خرجوا في ظرف تقريبا
1: 2024
0: عملوا الطريق عملوا التكلفة متاحهم. الطريق يتكلف مليار و350 مليون 1350 مليار و350 مليون.
1: قداش طوله بني؟
0: طوله 6 كيلومتر. كي عملوا المعاينة باثوا للمعتمد الاول
1: انا 6 كيلومتر كيلو انا
0: 6 كيلومتر
1: 6 كيلومتر مليار
0: مليار و350
1: مليار و350
0: ثبت ثبت هاي السخليف هاي الوثيقة
1: هاي باهي طوالي بالوثيقة مليار و350
0: مليار و350
1: معناها معناها الكيلومتر تقريبا معناها 650 مليون 650 الف دينار
0: 675 مليون
1: 675 الف دينار
0: كيلومتر عملوا الدراسة رجعها للولاية
1: بابا يكتبون المستمعين معقول معناها كيلومتر يتكلف 675 الف دينار معناها يكتبون اذا كان بربي يعطونا معلومات خلينا نشوف بصراحة ما عنديش فكرة يعني
0: المراسلة بعثها للتجهيز للولاية قال له ما عندكم الطريق القراش اللي هي فيه كذا كيلومترات زوز كيلومتر يتكلف كذا وكذا وراه المناطق وراه المساكنين يعانيوا منها طريق وجاتنا عريضة العريضة تقريبا عندي العريضة موجودة فيها أغلبية السكان وأغلبية اللي يمروا من الطرق ومن الطريق
1: موجود
0: اللي يمروا
1: معناها ممضيين فيها
0: ممضيين فيها اللي يمروا من الطريق عريضة وصلت
1: عريضة حاول تعبيد المسلك الرابط بين القراشة والهنيات نحن الممضين أسفله ومتساكنين منطقة القراشة والهنيات نطلب من سيادتكم النظر إلى الطريق الرابط بين الهنيات والقراشة الذي يبلغ طوله حوالي 2 كيلومتر والقيام بتعبيده خاصة أنه مثل الطريق الرئيسي الوحيد بين المنطقتين ويعتبر المسلك الوحيد للتلاميذ الذين لا يستطيعون عبوره خاصة في فصل الشتاء. ما هو العريضة معناها مدين فيها مدين فيها الاهليه وفيها 107 الراي فيها 107 امضاء
0: لا
1: اي لقيت اخيت ثم 107 امضاء وثم 62 امضاء ممتاز
0: ذي العريضه الاداره الجهويه للتجهيز راسلت الولايه الولايه بعثت للمعتمد قالوا له سيد المعتمد عندك الطريق الفلانيه راه يطلب كذا وكذا حتى في الدراسه بتاعه
1: إلي يوم بربي سمحني أنت الرقم ذا رقم رسمي معناها تقول أنت 1350
0: من هذه اللي يخدم في التجهيز أعطاني الورقة دي مش من راسي جبت أنا عندك الورقة هذاك يخدم في التجهيز هذا المكلف بالطرقات في التجهيز أعطاني الورقة دي خذتها منه وقال لي برا الولاية راهو الطريق نتاعكم راسلنا الولاية وقت كان المعتمد الأول سي بن عمر وقت الوالي في حالة فما شوية
1: واضح واضح
0: فما شوية
1: طبعا حق رد مكفولة للتجهيز تفضلي
0: المعتمد على البال كتب العام تاع البلدية عديد المرات نقول له على الأقل استوينا الحفر حتى لين التجهيز يا أخو حتى لين يتعبد الطريق كل مرة يوعد وما فما حتى شيء خرجنا الموس خلي ينظف الثنية ما فماش تتصورك الأيامات سي خليفة فما جنازة أو حضرة جنازة فما جنازة في اخر الطريق في الهنيات العباد ما يقولش كيفاش يخرجوا بالميت في البلديه باخذ زوج كوامين قوام وتبرع واحد بالتراكس مواطن بارك الله فيه تبرع باش نظف قدام دار الميت باش خرجوا بالميت دفنوه والصوره تتفرش وعلى بال المعتمد وعلى بال الكاتب العام تاع البلديه وطوروا الرجل وطوروا ركحوا وطوروا نعملوا وما فما حتى شيء وعود زائف
1: استنى قراش الهنيات تفضل عندك تعليق
2: لا تو احنا من قعدنا نتبعوا فيهم باش يرجلونا الكياس يماطلوا فينا هاو الجمعة الجاية حتى معناها عم نول معناها رئيس البلدية خرج بيديه وكل جمعة يقولون تو كل مغادر تو نعبوهم وتو نستوهم

0: ماشي كنت تقصد بلديه ملوش
1: ملوش ياسين محجو
0: ماهي ما تذكر الاسم بلي بغيت تذكر الاسم بدون ذكر الاسماء
1: المعتمد نتاع البلديه والكل وتجهيز ومشاو معاه الثنيه في حاله النازعات ومشاو معاه ويعرفوها عديد المرات ويعرفوها مغدر مغدر غديره غديره فهمتني فهدي جي 20 غديره فهمتني ولا نقولك اكثر حتى من 20 اكثر فهمتني الى يومنا هذا ما تمشي يمنوا فينا ما تمشي
0: محمد فلاح
2: سي خليفة فما تاريخ يربط لهنيات بالعمايل
0: انا عندي فيديوهات سي معز كنت نجيب تعديهم لو سمحت
2: عندنا تاريخ يربط لهنيات بالعمايل يعملوا له فك عزلة وداروه بالقرادة ورجلوا جاي السيد الولي سي العذاب عطيته هذه عطيته للعباد الامراض قال لي راه الطريق مبرمج سيد الوالي راه اجا اخرج اجا امشي انت معاه الطريق هذا يشوفه مبرمج مبرمج لكن وقتاش مبرمج الوقتاش مبرمج هذا قائمه نتاع الطرقات نتاع ولايه المهديه من 2004 الطريق لهنيات القراش فما طريق يكملوا فيه من الحماره للقراش تو حاليا يخدم فيه المقاول والطريق نتاعنا احنا نحكوا لك عليه تو الى يوم هذه قائمه الطرقات في ولايه المهديه من 2004 سجد والطريق هذا لم يرى النور الى يومنا هذا وقتاش احنا كبار تعدينا لكن الصغيرات نعرف كيفاش تعدى تتصور فما طريق فما ثنية 300 متر امراه عند تعمل في الدياليز جاها سياره الاسعاف نتاع المساحه الخاص 300 متر على الكياس بعيد ما نجمش يتعدى باش تهزها يعمل تعمل الدياليز بها ولادها الصباحي يتكلم فيه قال لي يقول سي خليفه وبلغ راي امي مقعد على كرسي السائق نتاع الامبولانس قال مري نتعدى نغرق في 300 متر وعطني بعيد الكياس 300 متر فك العزله وما فماش في البلديه بالنسبه نورمالمون الطريق هذا 300 متر عملوا فك عزله باش تعدى المراه هذيك الكبيره تعمل الدياليز في المطر ما تدخلش الامبولانس يحملوا فيها ويكربها الكياس نعانيهم من المسالك الفلاحيه فما مسالك ناقصه يعملك كيلومتر كيلومتر ونص يخليها ناقصه كيما مسلك كيما مسلك
0: معناتها خدمت ثم مسالك فلاحيه خدمت
2: لكن ناقصه مسالك ناقصه فما مسلك يربط ما بين الهنيات والحمارنا جاوا تقريبا بعيد على حمارنا كيلومتر ونص وخلوه كعب ما كملوش فما مسلك ولاد عبد النبي مبرمج وكل مره اعطوه المقاول اعطوه المقاول كيلومتر 700 لعبات غارقه في المطار مش تعد مش تعد كان الوعود التنوير العمومي مش نحكي لك على التنوير العمومي يعملوا على التنوير العمومي
0: خلينا نكملوا في النقل انت سلامه حكيت لي على انه ثم مشكله نقل
1: مشكله النقل ما يجيناش اصلا من ناحيه الطريق خاصه نهار الاربعاء اليوم كيما اليوم مع سوق اسبوعي ما يجيش اصلا زوز كيلومتر تمشي على رجليك وتروح على رجليك ما عندكش علاش تمشي باش تمشي
0: فماش نقل ريفي
1: نقل ريفي ما يجيش نقل ريفي ما عندناش احنا نقل ريفي في الهنيات نقل ريفي حد الهنيات ملوش عندهم الكياس امورهم مريقله احنا ما يجيناش يقول لك اخويا بيس ما نمشيلكش هي فالص ما نمشيلكش اذا كان المثال يتكيس الكياس يقول كيس ولا كي يتكيس الكياس يقول نمشوك ونعملوا سيركوي مثل هنيات القراشه ويرجعوا لولاد عبد الله
0: معناها اللي باش يقضي قضيه ما ملوش لازم يقطع 2 كيلومتر
1: 2 كيلومتر
2: باش يوصل الكياس
1: الصغير نقولوا يمشي هو الكبير ما نجمش يمشي هو لو مثال يمشي مثال ويجيب مثال مرزم مثال بقفه خضراء ولا حاجه كيما هكا ولا قضيات كيفاش باش يمشي 2 كيلومتر وخاصة تو في السخانة ولا في المطر ولا في لازم النقل يدخل للمنطقة للقراشة فهمت وعندهم الكل رخص نتاعهم نقل ريفي فيها القراشة وما يجيش على خاطر من الطريق الطريق ما فالصو
2: النقل عندنا وليداتنا يقراو في كوليج ولاد عبد الله ويقراو في الليسي المعهد الثانوي ما نقولش بالنسبه للكلام ده اللي يقراو في الكوليج نتاع ولاد عبد الله النقل الريفي يهبطهم مع الكياس بعيد زوز كيلومتر على الليسي والثنيه ما تعديش الجمله المسلك الفلاحي وتصب المطر يتعبى بالماء الوليدات يتعداوا على رجليهم في الطابعه باش يوصلوا لليسي.
0: باش تعداوا لليسي يمشيوا
2: لليسي. باش تعداوا لليسي. الكار شركه النقل بالساحل قال انا ما نتعداش كشركه في البيست يكيسوا الطريق وعلى البالو بيه سي بلال الطريق وعلى البالو بيه معتمد اللي هو يربط بكياس لهنيات ما لولش بولال عبد الله فماش. تتصور النقل الريفي يهبطهم فميك وقت المطر تلقى اللوج كيفاش يجيبوا صغار لخيط المطر اللي فات المطر اللي فات ولادنا خرجوا من العشره معناها حبسوا القرايه قالوا مطيشين معزولين في الليسي باش يروح من يمشي يروح.
0: هو مشكلة كبيرة في ولاية الحقيقة الخيخة يقول لي سيبها غيب يزيك يقول السنة الدراسية وفات وبرشة تلامذة التو يعانيوا من قلة وسائل النقل العمومية في أرياف المهدية كم حارزة رغم تطرقهم لهذا الموضوع عدد المرات نحن نتطرق للمواضيع نطرح المشاغل والحقيقة كلنا أسف عن عجز الدولة عن حل هذه المشاغل وعدم معناها إيجاد حلول لها معناها متعذبين الكلام ده الحقيقة
2: متعذبين الكلام من الكلية من الكياس يربط لهنيات مالوش يمشي على رجلين في الطبعة
0: في الطبعة
2: اللي يوصلوا كلية جراد عبد الله في سائر الأيام
0: حق
2: الريفي يركب في الكلام ده أزيد من عدد المخصص له باش يروح بيه من يمشي خليهم طيشين الكلام ده خاصة البنات يركب هو عنده 8 بلايص يركب في 20 وفي 19 بلاص باش ما يخليش الكلام
0: يركب في 19 و20 بلاص
2: نقريف
0: هي ظاهرة كل أنا قريت وكلموني معناها أهالي في الشربان ولا السواسي ولا معناها الحقيقة معناها شيء أسف النقل الريفي يركب هو معناها يحب يوصلها أما يركب 20 و19
2: تلميذ فوق بعضهم كلام راتبه باش يوصل ما ينجمش يخلي بنات ولا خاصة البنات يخليهم طايشين على الكياس ما ينجمش. وكان عندنا نقل شركة النقل بالساحل الكياس لو كان جي معبد المسلك تخش تهبط الكلام ده في الكوليج ولاد عبد الله لو تعدل منوش
0: سيسلم الجراج معنا كلام ذات يعانيه
1: نعني هي يسر من المشكلة
0: كلام ذا
1: التلامذة خاصة التلامذة والمواطنين زاد مثال بشيء في حاجة ما يلقاش كيفاش يتنقل ما يلقاش علاش يتنقل الناس كلها مثال مشكور مثلا أخي اللي عنده ميكانيك يخرج واللي ما عندهش يقعد غادي يحبس من جراء الطريق هذايا فهمتني والتلامذة والمواطنين في كي باش تقضي حاجاتها ويشمل لجب الله يجيبوا لوحده والهنيات خاصة الهنيات يمشي يجيبوا علفتهم معناها كل شهر يمشي يجيبوا العلفة ما يقش من يمشي خاصة كذا الله في المطر باش يجيب شكارة سداري ولا شكارة شعير ولا
2: تزود بالعلاف خاطر مع الناس نقطة نقطة تزود بالعلاف كان فولة جبل
0: محمد فلاح
2: كان فولة جبل على نقطة تزود بالعلاف احنا نمشي للجبل من الطريق هذاك الطريق هذاك ما يعديكش باش تمشي تجيب علف
0: شياك
2: ما يعديكش
0: اشرح لي علاش ما عندكمش نقطة تزود بالعلاف
2: احنا فما شكون تقدم وتو يستنى باش نعمل نقطة تزويد بالاعلاف.
0: رغم اللي الهنيات والقراش مربي ماشية وفلاحة.
2: ماشي مش كان الهنيات والقراش، الهنيات والقراش والاضواء ولاد لامين ولاد عبد النبي، الاحمر ما عندهمش نقطة تزويد بالاعلاف، كله يمشيوا للجبلة باش يجيبوا الاعلاف. كله يمشيوا لمنطقة للجبلة باش يجيبوا الاعلاف. والاغلبية من الطريق اللي ذكرته لك. الطريق هذاك الاغلبية العباد تمشي من هو.
1: ولاد جبل المنطقة تاع ولاد جبل هذه
0: سلام الجراج
1: سلام يتنقلوا ياسر في الموسم هذا معناها في الزيتون يمشوا يتمشوا في الزيتون ويمشوا يجيبوا السريه والواحد يتنقلوا بالاربعة وبالتقام بالخمسة ستة كراريت يمشوا مع مع الثنية هذه الطريق هذا يتنقلوا ياسر تقام العشرة متاع الليلة مروحين والتسعة متاع الليل ولا معناها يستعملوا فيه الطريق بشكل كبير أصلا الطريق هذا ولاد جبل والهنيات يستعملوه للعلفة
0: معناها انتم تطالبوا انه
2: يتم الطريق وفما مشاغل في المنطقه برشا مشاغل باش نحكي لك نحب نحكي لك على الخليفه على المشاغل
0: تفضلي
2: بالنسبه
0: قلت الاداره العموميه
2: بالنسبه للمسالك بالنسبه للاداره العموميه فما
0: مش كامل المسالك
2: المسالك عندنا مسلك الهنيات الحمار ناقص ناقص تقريبا كيلومتر ونص عندنا مسلك ولاد عبد النبي الهنيات كيلومتر 700 زاد السكان تعاني من مسلك الراي وتجيش تعدى منطقه معزوله ما فماش فك عزله. عندنا الطريق التنوير، التنوير عن التنوير العمومي يشعل مره ورا ما يشعلش، عاملين اربع انبار في الروم بوان تاع الهنيات بالضبط بالضبط سيدي علوان والشاب وملولش
0: الانار العمومي
2: تقريبا اربع خمسه انبار ماكسيموم وديما الاغلبيه فاسدين وعاملين في نحضر المدرسه الابتدائيه تقريبا اربع انبار زاد كيف كيف مره يشعل مره يشعل. تتصور
0: شو معناها مره يشعل مره يشعل؟
2: مش معتبين مش صالحين معتب تلقاه فانوس يشعل فانوس ما يشعلش معتب فهمتني. والشبابنا ما عندوش لا وسائل ترفيه لا عنده حتى وسيله بالنسبه للقراش ولا هنيات ولا
0: لا ثم لا نادي شباب
2: لا ثم لا نادي شباب لا ثم لا دار ثقافه لا ثم لا ملاعب احياء على الاقل نطالبوا ملعب احياء في القراش وملعب احياء في في الهنيات على الاقل وليدات يدربوا يلعبوا.
0: سي سلمى الشباب
1: لا الشباب تجي تقول مهمش ما ثمش ما ثمش حتى وسيله ترفيهيه ما ثمش ما ثمش اصل فهمتني
0: ثمش نادي الشباب ثمش تظاهر تظاهرات ثقافيه ثمش مكاتب متجوله
2: ثمش
1: ناس يخدموا في المرمى وكاو اللي يخدم في المرمى ولا اللي بطال بطال ما ثمش حتى وسيله لا ترفيه ولا وحده ولا شغل كان مرمى ولا ما ثمش شيء.
0: سمعت فلاح
2: نحكي لك على حكيت لك على الشباب بالنسبه للشباب مهمش لا دار شباب لا ثقافه لا حتى لا ملاعب احياء لا فم حتى شيء. شباب تتصور على كلام معناها وليدات عمار 14 20 عام من مرتدي المقاهي الوسيله الوحيده عندهم مقاهي عماره مصغى عندهم مقاهي ما عندهمش شنو يمشي فماش لا ترفيه لا فم حتى شيء فماش. ونطالبوا وبنقطه نرجع لك الموضوع العلاف نطالبوا بنقطه علاش احنا خمسه مناطق لا دلامين لا ضواو لا هنيات لا قراش لا حماره ولا عبد النبي ما عندهمش حتى نقطه علاف ما عندهمش حتى بالرغم اللي فما شكون عمل المطلب نتاعو في الولايه وتو يستنى
0: خمسه مناطق ما عندهمش
2: خمسه مناطق ما عندهمش تزود بالعلاف ما عندهمش نقطه تزود بالعلاف خمسه مناطق. بالنسبة للمدرسة الابتدائية لكن نعم مشكورين المسؤولين دشنا وبدلها باسم الشهيد عزيز الحاج نصر
0: الله يرحمه الله يرحمه.
2: لكن المدرسة هذه تعاني أقسام متدائر السقوط أبواب ونوافذ مكسرة نجم تعملوا زيارة ميدانية وتشوفوا المدرسة كيفاش تعاني
0: معنى إكرام الشهيد
2: إكرام الشهيد
0: إكرام الشهيد مش فقط بتسمية المدرسة باسمه تسمية المدرسة باسمه وكذلك تكون مدرسة تليق بالعلم ومنارة معرفة وفيها ظروف مناسبة مقلوش معناها ظروف معناها معناها مرفه ورفاهية وإنما ظروف مناسبة لل سواء للتلميذ أو المربي كذلك
2: المربي قائمين بالواجب بارك الله فيه من ناحية النوادي
0: معناها تبي تثبت في الحكاية ذي تقول لي
2: ثبت المدرسة عم ناول جاي الانجينير نتاع التجهيز سكر الاقسام باش ما يقروش فيه ثبت
0: التو مغلقين
2: مثبت ما ندريش يقروا ولا ما يقروش هذا التسكيره من الاقسام متداعي للسقوط النوافذ وراء المدرسه من تالي ما تسكرش ثبت الكلام اللي نقول فيه وخرج تخرج ذي ولا مصور وشوفوا كيفاش
0: واضح
2: الملعب نتاع الكلام اللي يلعبوا فيه سبور غير مهيئ ساحه ما درش يلعبوا فيها عاملين فيها البارات تاع قول له يلعبوا فيها قبل فماش
0: معناها حالة المدرسة حسب حسب ما تدخل انت
2: المدرسة يرثى لها غير مهم بالنسبة للتلامة تاع
0: قداش قريب حسب رايك من تلميذ معاه
2: تقريبا عز 300 تقريبا قربت 400 تلميذ ما عنديش معلومة بالضبط ايه ما سجلتش معلومة بالضبط اما تقريبا و مهم بالنسبه للمنطقه القراش الاهنيات ولاد عبد النبي الاضواء نفس المنطقه انا كي نشوف نشوف منطقه ملوش ندائي للمسؤولين راهي معتمديه ملوش ماهيش لفقايره وماهيش ولاد احمد وماهيش ملوش وماهيش ولاد المبروك وماهيش ولاد جبل الله راهي منطقه ملوش فيها الاهنيات منسيه فيها ولاد الاضواء منسيه فيها ولاد لامين منسيه فيها ولاد عبد النبي منسيه فيها جميع أغلبية المرات خماسية. المعتمديه ملوش راه يلزمها نظره كامله على المعتمديه كامله.
0: تراو اللي انتم مخلومين في ملوش؟
2: منظومين في ملوش، بالنسبه لملوش فيها جميع المرافق، فيها جميع المرافق كمعتمديه. ممكن فما اخلالات لكن قليله قليله، اما فيها جميع المرافق. تلامذتهم يقراوا امورهم مراقله، ليسي موجود شيء موجود، اما البر ملوش هم شيء.
0: ما الأرياف
2: الأرياف الأرياف مهمش. إحنا نعبوا نحبوا العدالة التنموية. أنت وقت تجي تعمل تنوير عمومي بالطاقة الشمسية على بعد تقريبا كيلومتر باش توصل للملوج، والمرة الأخرى ما يستحقش تنوير عمومي بالطاقة الشمسية.
0: سي سلامة الكراج، ترى انكم مظلومين في معتمدية منولش؟
1: مظلومين
0: الكراج والهنيات،
1: الكراج والهنيات مظلومين، ولا حمارنا ولا فهمتني، ولاد عبد النبي وفهمتني، عماده كامله نتاع بن حسين.
0: ما خليتوش نصيبكم يعني، ما تمش الاهتمام بكم والعنايه بكم.
1: هذا يربط بين ولاد عبد الله ولا حمارنا، يخدموا فيه، يخدموا الشطر نتاعه وتويك قسوا عليه وتو رجعوا له يخدموا فيه قريب. انا قريب يحضر كان الكيس هذا، ما خديناش نصيبنا اصلا، فهمتني، ما ثم شيء. التاريخ هذا هو محبس في كل شيء، جميع الكيسات تدور بينا من برا لبرا، وحنا جايين في الوسط القرارشه ما عندنا شيء.
2: خليفة بالنسبة للموارد الرزق لا تقفق، لولا البحر وأغلبية الشباب الهنيات ورجال الهنيات كلها تخلى في البحر.
0: بحر
2: لولا البحر، ما شاء الله لولا البحر فما شيء، اللي ما يخدمش البحر ما فما شيء، فماش موارد رزق. فماش موارد رزق إلا البحر، وكل ساعة سي خليفة البحر ياكل. شباب ما هو شباب، عباد ما عباد، مشات مات كل شيء.
0: الله يرحمه.
2: ويخدموا بحاره، ما هم شكل اللي عنده فلوكه ولا اللي عنده بلانسي ولا عنده، كلها تبقى بحاره تخدم.
0: بحاره صغار.
2: بحاره صغار تخدم. فماش. حتى المناطق المجاوره عندهم مناطق سقويه.
0: احنا
2: بير ارتوازيه في ولاد عبد الله، بير ارتوازيه في ولاد جبل دشناها نهائي، بير ارتوازيه في رشاش، الا منطقه الهنيات والقراش ولاد لامين ولا ضومه فماش بير ارتوازيه.
0: المائدة المائية حلوة ولا
2: فما الملوحة؟
0: بالكش معناها الظروف غير مناسبة طبيعية، غير ملائمة،
2: يعني يحفروا موجود المناسب حتى الأعلاف على الأقل، حتى الأعلاف
0: معناها المناطق المجاورة تقول أنت عندهم أبر ارتوازية، أنتم في الهنيات
2: فماش حتى بئر ارتوازية.
0: أنتم طالبتوا ببئر ارتوازية، طالبوا ببئر ارتوازية، طالبوا بمنطقة سقوية مهيئة؟
2: طالبوا وما فماش تجاوب. علاش أنت كعملت مناطق سقوية في برشا بلايص، علاش الهنيات ما تعملش فيها بئر ارتوازية؟
0: اتصلتوا بالمسؤولين؟
2: علاش أنت عملت بئر ارتوازية في ولاد عبد الله، بئر ارتوازية في رشاش، بئر ارتوازية في الجبل، علاش في منطقة الهنيات ما تعملش بئر ارتوازية؟ مناطق عيش التهميش، كل وين يجي مسؤول نفحه، يقولوا الوالي هذا مراقل، المعتمد هذا صحيح مش راك حل امور، فما كان الوعود، فما كان الوعود.
0: انتوا اتصلتوا بها مطرحت عليهم؟
2: الوالي عطيته العريضه بالنسبه للكياس، الوالي مني ليل عطيته، قلت له سيد الوالي راهو عندنا كياس، قال لي مبرمج في كياس، مبرمج قال لي في كياس، مو فما.
0: ايه هاو انا راه معناها ثم المسالك المقترحه من ولايه المهديه، هذه وثيقه قديمه انت جبتها لي، فيها معناها رقم 42 مسلك الهنيات قرارشا، الهنيات قرارشا عبر الحمارنا.
2: الحمارنا.
0: معتمدية ملوش. الطول 4 كيلومتر.
2: 4 كيلومتر زوز كيسات مش
0: كيلومتر. ولكن الكلفة هاي الكلفة لهنا 680,000.
2: 2004 حصر.
0: 2004.
2: 2004 الوثيقة
0: هذه. هذه الوثيقة هذه 2004.
2: 2004 استحفظ بها. ليه نتبع كراشتك نتبع باش نخدم المنطقه نتاعي، ما عندي حتى غايه.
0: معناها تو الوثيقه هذه معناها انت جبتها لي معناها
2: 22 عام وقت التاريخ
0: ومكتوب. دخلت الارشيف دخل الارشيف الوطني
2: وقت عمرها 22 عام وقت ما تحققتش وانت قايل التاريخ باش تعمل 2024 وما تعملش التاريخ. 2026 والتاريخ ما تعملش لتا
1: تخدم مكسور السيف هذاك
0: ايه
1: تخدم مكسور
0: السيف سيستم الكراش
1: ايه على ريانا تخدم مكسور السيف على ريانا وتعاود تخدم مرة أخرى وإحنا من زي وصلناش الدور ومعهم هانم مع بعض شوفوا كسور السيف العريانة أولاد بن هنية
0: هون
1: موجود
0: إيه سهي موجود إيه
1: وإحنا من وصلناش الدور وانت خدم مرتين أو سنين مرت إحنا من وصلناش
2: الدور تريخ مبرمج
1: معه هون مبرمج معه أولاد بن هنية العريانة نقول إحنا كانوا عاش تسمع
2: كسور السيف تبع
1: كسور السيف أولاد بن هنية يطلع على زويلة يجي على زويلة فهمتني تخدم مرتين تخدم وتكسر وعاودوه مره اخرى وحنا ما ثماش
0: مسالش خلي صح عليهم يتخدم تخدم
2: واحد كل التاريخ في اي في اي بلاد من بلاد
1: الجمهوريه
2: كل التاريخ في منطقه من الجمهوريه نفرحوا به كل التاريخ اما لكن اعطي نفس الـ اعمل العداله التنمويه كيف
0: بالنسبه للصحه
2: الصحة مستوصف
0: المركز الصحي
2: عندنا مستوصف في منطقة لهنيات برك مستوصف المستوصف في منطقة لهنيات يعديوا فيه ولاد لامين ولاد ضواو ولهنيات ولاد عبد النبي والقراش والحمال يعديوا في مستوصف لهنيات مستوصف برك
0: والتوتر العيادات فيه
2: معناها عيادتين في الجمعة
0: يجي مرتين
2: الطبيب في الجمعة
1: نعم الخميس
0: يجي الأربعاء
2: نهار الاثنين ونهار الخميس
0: نهار الاثنين والخميس
2: الأهميات
0: نهار الخميس متوفرة فيه معناها
2: والله مش من الصحة لا بس
0: الحمد لله
2: الحمد
0: لله
2: مشكلة الصحة لا بس هي مشكلتنا كانت
0: الطرقات
2: المسالك الفلاحية
0: احنا معانا باش ناخذوا بالتليفون معز بعد باش ناخذوا مباشرة النائب بلال المشري باش نطرح عليهم عليها معناها مشاكلكم انا بالنسبة لك انت سي سلام يعني لاحظت اللي انت مركز على الطريق ترى اللي الطريق اهم مشاغل
1: اهم شيء الطريق
0: معناها يحلوا لك مشكلة الطريق بالنسبة لك انت مشاكل لهنا تتحل
1: لهنا الطريق هو الساس بالنسبة لي أنا الطريق هو الساس لأن حابسي تو دينا شايحة نجم تتعب أما في المطر ما تنجمش ما عندكش حتى محاولة فهمتني قلت لك لي أنت تراكتور يتعدى واللي ما عندكش تراكتور يقعد غادي
0: وأنا منطقة معزولة
1: طريق منطقة معزولة يا ودي ما تنجمش تجيب خبزة تمشي تجيب باش تجيب خبزة ما تنجمش تمشي فهمتني الطريق هو السيس
0: ناخذوا بلال معز لا واحد به معناها معناها الحوصلة الإشكالية الكبرى هي الطريق
2: هي الطريق الإشكالية الكبرى هي المسالك الفلاحية بالمنطقة الطريق كي تريقل الطريق تحل برشا مشاكل
0: بالنسبة للنور الكهربائي والماء والشراب
2: موجود
0: متوفر ممتاز ما تكونش مشكلة معناها
2: نتاع
0: قصة في الصيف
2: نتيجة الأشغال ما هو البحر والضوء موجود كل العائلات كل متزودة بالماء وبالضوء ومرها لبس
0: به احنا ناخذوا على المباشر بلال مش ينسى نجم نتصلوا به رغم مشاغله انا عند شو تحب تقول للمسؤولين حول الطريق؟
1: نقول لهم مع الطريق معناها يرجلونا الطريق نتاعنا تتحل لنا برشا مشاكل في النقل في كل شيء تحل برشا مشاكل يجينا النقل معناها كيما بقيه المناطق اللي عندها النقل الريفي يدخلوا لها واحنا لا لازم الطريق يترقد معناها في اقرب وقت فهمتني هي مشكلتنا في الطريق يحل لنا المشاكل
2: السي خليفه نطالب المسؤولين زورنا في المطر تزورناش وقت الطريق قريب زورنا في المطر عيشوا معنا عيشوا معنا كيفاش نتعداو
0: ما نجمش يتعدى لك على
2: المسؤولين شوف مين يبقى انت انت ما تنجمش اراني كيفاش تتعدى
1: نحبك تروح الغادي
2: عيش معايا اللحظه لحظه الطريق وقت المطر شوفها بعينك ايش المسؤولين وديجا المسؤولين المحليين يعرفوا الطريق بالنسبه للمسؤولين المحليين يعرفوا الطريق اما ندعو سيد الوالي ايجا تفضل وشوف لنا الطريق شوف لنا حل الطريق
0: نعاودوا طريق هو مسك الهنيات الجراشه الهنيات
2: انا ديجا قريب يكمل
0: قريب يكمل
2: بالنسبه لهنيات الجراش
0: واللي هو الطول نتاعو 2 كيلومتر قلت لي
2: طوله 2 كيلومتر 2 كيلومتر التكلفه نتاع مواريتك التكلفه قداش تكلف التجهيز قداش عملت قداش تكلف والله اعلم كيفاش حسب والله اعلم امور ما نعرفهاش
0: عاودت اتصلت بهم من التجهيز انت؟
2: التجهيز قال لي نستنوا لوكي من المعتمدين والولايه نتاعكم يقولوا ناخذ من احنا نعطوا الاوفر نستناو لوكي من المعتمد من
0: الدراسه تمت الدراسه تمت لهذا الطريق؟
2: اي هما عملوا التكلفه هم والله اعلم دم الدراسه هما عملوا التكلفه التقديريه نتاع اما يستناو فقال المعتمد والولي الولايه جاوبنا احنا ذمتكم بالنسبه للتجهيز يستنى في لوكي من المعتمد ولا من الولي؟ ماشي اشكاليه مع التجهيز
0: بالنسبه الى الـ الى الى موارد الشغل معناها معناها المنطقه هي منطقه فلاحيه
2: منطقه فلاحيه منطقه فلاحيه نطالبوا موارد رزق موارد رزق للعائلات تستمتع بها موارد رزق حاجتنا موارد رزق للعباد فما برشا فما ناس متخرجين وصحاب شايل ومرتاحين ومش يخدموا فما عائلات فقيرة زاد تحب موارد رزق اعطيوها موارد رزق
0: فما حالات اجتماعية؟
2: فما حالات فما برشا حالات فما حالات اجتماعية في المنطقة
0: بدون ذكر الأسماء بدون معناها تذكر لنا معناها بعض الحالات الاجتماعية معناها بدون ذكر الأسماء
2: حالات اجتماعية فما ضعاف ناس معناها كان يخدم لقيه ما خدمش مرتاح ما خدمش ما يلقاش فما عائلة خدمة عامل يوم نعرف المرمى نعرف الفلاحة نعرف فماش نعرف ما يخدمش فما عائلات تشتي فما معناها عائلات اجتماعية
0: فما حالات اجتماعية ضعيفة في حالات اجتماعية ضعيفة
3: نعم
0: حالات اجتماعية ضعيفة في
3: ضعيفة حالات اجتماعية ضعيفة كما قال السيد انا هنا استخدم في المرمى مره يخدم مرمى زيتون ما تهمش مرمى قاعد القهوه الناس كلها قاعده في القهاوي ليل ونهار والى عشيه صباح والقهوه فهمتني ما تهمش ضعيف مدخوله ضعيفه نتاع نتاع المواطنين ليش فهمتني حتى كذلك تو مثال لما يترك الكيس يولوا يتنقلوا الناس تمشي للشابه تاخذ في المرمى وتمشي تاخذ راح فهمتني ويمشي يركبوا في الكراب ولا في النقل وفي يلقى علاش يمشي فهمتني يدخل الواحد يمشي ويتفاهموا معاه ويخرجوا لهم يجيهم يهزهم يمشي ويخدموا العشية يجيبهم يقول ما فماش واحد
0: انتم سي محمد فلاح اتصلتوا بالمعتمدين من الاول شطرحتوا عليها المشاكل هذه
2: معتمد على البالو بالمشاكل الكل معتمد خاصه بالطريق الامور المراد تو نحل لكم مشكله تو هذيك اش تسمع؟ اتصلنا به المعتمد وعلى باله المعتمد وجاني المعتمد للدار في حاله اجتماعيه بالنسبه لخويا جاني للدار وشاف الطريق. جاني للدار وشاف قلت له اه ما نحكيش على روحي ليه بلي نخرج للطريق هذاك لكن نخرج للطريق نخرج نحكي على الطريق نتاع الناس الكل تاع مسرح عام هذيك. وعلى باله كتب العام تاع البلديه والمعتمد على باله.
0: معنى مسألة 2004 مقترح مسلك كذا معناها معناها مسلك بولاية المهدية عنده أولوية وتم اقتراحه ولحد الآن معناها لم يرى أنه معتمد يتملوش
2: تنفيذ ما فهمناش حتى قبل كي كانت البلا كي كانت الكياسات مسؤولة بها التجهيز ساعة ساعة يبعثونا الموسي خربشها
0: اي تو ما عادش
2: تو ما عادش الموسي فماش حتى الموس باش ينظفها لا
0: حتى الجرادير الموس فماش آلة ماسحة
2: ما فماش لا آلة ماسحة احنا اقترحنا عليه على الأقل الغدران والحفر نتاع الثنايا على الأقل يتعبوا ترتيب ويتسقوا حتى لين تلاقي الكيان ما فماش تجاوب تسمع كل الوعود تجاوب مع المسؤولين فماش
0: من ال عندكش مشاغل اخرى سي محمد فلاح؟
2: مشاغل حكيت لك عليها كل ديك الناس كلها مهمشة المنطقة تلفتوا لها المنطقة لاني داير المسؤولين باش تلفتوا المنطقة دي منطقة مهمشة فما حتى شيء في المنطقة دي فما طريق يربط مهلول وش لهنيات هذيك تستهلك تستغل فيه العباد في شعري بلوش لهنيات أكهر. فما طرقات في الهنيات عن طريق فك العزل الطريق اللي يخرج من مهلول وش لهنيات برشا تقريب فما اللي عنده عملوا له فك عزلة الأضواء ولاد لامين حتى لين وصلوا لقرابات مهلوش احنا ما عملناش فك عزلة.
0: يبلش بيجيك من الدور عن قريب
2: كيفاش بيجينا الدور الطريق بحذاك الوثيقه هذيك بحذاك كيفاش بيجينا الدور هو
0: اهلا
2: سيدي كيفاش
0: بيجينا الدور احنا معنا بلال المشري نائب في مجلس الشعب وابن الحراك الاجتماعي في ولاد جبلة وبشي نطرح عليها مشغلكم. مرحبا بلال.
4: مرحبا كيف ومرحبا بكل مستمعي إذاعة مفهوم وبكل ضيوف الكرام.
0: مرحبا بك شكرا لك لتلبية الدعوة لبرنامج صوت من الصوت له. عندنا تويكي حاضرين معنا مجتمع المدني سي محمد فلاح وسي سلامة القراش يقولوا لك يا بلال انه منطقة القراش الهنيات منطقة منسية في ملولش في ولاية النهدي والمشاغل العديدة خاصة الطريق. الو
4: كنت منسية
0: منطقة الهنيات والقراش خاصة الطريق يا بلال
4: نسمع فيك
0: كثير. الطريق في الهنيات القراش الطريق مبرمج من او عندي وثيقة مبرمج من سنة 2004 لم يرى النور وهو ما ادى الى عزلة هذه المنطقة عزلة الهنيات القراش
4: مش نوضح نقطة من في البداية هي معتمدية ملول من أقل المعتمديات في مؤسسة تنمية في ولاية نادي كام أنا مؤسسة تنمية صحة سر 42 سر 421 تحديد المستوى الوطني الرتبة نتاعها 210 أنا 365 معتمدية في الولاية يعني هي من الثلاثة ولايات والأربع ولايات الأضعف هذه كنا نتيجة لتهميش متواصل في أكثر من 10 سنين في سنوات طويلة لكن شو أنا أقول نقول مطلبية كل كبير يعني مكان توزيع حتى أو توزيع في مستوى وطني غير عادي لأنه ولاية النادي تاخذ من أقل مثل في الاعتمادات ثم داخل نفس الولاية كنا نوع نتعدو توزيع غير عادل داخل نفس الولاية وهذا كان لي مدة سنوات في ولايات بس وإطلاحه ما هوش بس لعب شكون بين عشية النصحة الله يهديهم قال اكتمال يعملوا هذا الكل دونك مش نجو اني في الاهمال يعني شغال مطالب بس حقيقة هنا ذلك من عشتين ولا بالإضافة أيضا هي بعض النتائج حتى داخل معتمديتنا ممكنش مقاييس تجمعات سكانية أو الأولوية أو غيره بمنطقة الولايات وسط الناس كما يمكن أعرف إسلامة ثمانية كيس كيلومتر وتروى كيلومتر وبيس كيلومتر ساعات ما ينتفع منهم حد ينتفع منهم
2: حد المحابات فما الطرق تعملت
4: أي فرع
2: المحابات
4: هذا يقول
2: موجود
4: أنا تعمل نبدو في المسارية على الأقل اللي في الأولويات حاولنا نبرمجوها أو حاولنا نحرك المسارية المعاصلة فيما في كيس ولد عبد النبي معاصل له عندي 7 سنوات تطبيعة تعرفوه بتاع مشروع معاصل أولاد عبد النبيل 7 لهنيات كيف المشروع معاصل يعني بيش تكون الكلفة كفاءة جدا كان 3 مسارح في معتمديت من الأولى أولاد عبد النبيل وشعايبة الهولد والربيبات هذوما مشروع واحد تنمية المنظمة في 3 سنوات حاولنا نسرعوا فيه حاولنا يبطل إذا كان دوفر مالوريزمون ما جا حتى مقاول في الاخر دعنا ان ننزل التفاوض المباشر بالتنسيق مع المديريه العامه للتنميه وزاره التخطيط وغيره لك طلعة تكون من 1,250,000,000 إلى 2,000,000,000.
0: واو
4: يعني دوب. ورغم ذلك عملنا مجهود كبير مع وزارة الاقتصاد وزادتنا الاعتمادات وكفلة الولاية زادت بجزء من هذه الاعتمادات. وطبعا تربية توب شبدة مثلا هذا الكاس بتاع ولاد عشرين الثور محمد فلاح يعني. يبقى برمجة المشاريع الجديدة. من اللي يحكي عليه السامة ولا. هذايا اقترحناه في المخطط التنموي. في مخطط التنموي 26 كما تعرف هو المخطط التنموي في انتظار انه جينا على المطار خاص مجلس النواب. مازال الحكومة لم تخرجوا. فعندما يجريب نكمله 26.
0: متى سيتم احالته؟ العام قريب فيها 26.
4: هو العام هو مخطط كوميت تعدم انه عام جديد. هذه للاسف حتى خارج دينا حكومة ما زالت ما اكلت ما شيء مش مطبقوا على قانون الجميع. حطينا كل المطال هذه في المخطط التنموي. هذه دورنا ما بش نص نصوص دورنا بش نتابعوا. أما أنا في انتظار أنه جينا مخصصا ما مزيد
0: بيسمى نقطة أخرى هو أنه منطقة الهنية الجرانشة ثم 5 مناطق رقيقة في ملولش محيطة ب ما عندهمش نقطة تزود بالألاف
4: نقطة تزود
0: بالألاف الألف الألف 5 مناطق من منها من هنية الجرانشة ما عندهمش مناطق من نقطة تزود بالألف الألاف
4: بخصوص نقطة التزود هو صار تم مجموعة من الجهات اللي طالبة منها مثل هنيات الكرارشة وفي عماد المنصورة.
0: ايه.
4: هذوما الثلاثة اللي داخل المطار ديال ملول.
0: باهي مش تفاعل معك محمد فلاح.
2: يا بلال. أي ولك لاباس.
4: أهلا وسهلا محمد.
2: شحال؟ يعني أمورك لاباس مريقلة.
4: الحمد لله عفوا.
2: اسمعني فما شكون باعث في الولاية وأنت تعرفه وبعث مطلب تزود بالأعلاف والتو ينتظر.
4: تحكي في الجلسة ولا في الهنيات؟
2: لا في الهنيات.
4: الهنيات مصاحب بكا ثم ثلاثة.
2: يعني اللي على البالي عبالي بواحد حاليا.
4: هي ثلاثة. هم ثلاثة واحد. اللي في بالي. طيب هذوما اللي صابوا مطر. بالنسبة للعملية الإسرائيلية كيفاش تكون؟ كيفاش نقطة ساعة في المنطقة هذيك؟
2: ايوه.
4: ومن بعد تصب مطر. بالمنصورة مثلا فتحت توا نقطة وصابت المطالب ما زالوا يختاروا هم كبروا 4-5 مطالب يختاروا منهم واحد. حسب الكل. احنا اللي طلبناه عملنا في علاقة بالمنصورة وفي علاقة بالهنيات. فتحونا في البداية المنصورة وان شاء الله يكون قريب لأنه لحد ما احنا راهو ما تزال ما تمش حتى نقطة الولاية تقول بأنه في هدوم في القطاع بتاع الشهر والسداري تبريد نقطة. فهمت؟ أنا باعتبار إنه للأسف معنا قاعدين ينقصوا في القطاع بتاع الولاية غير ممتازين.
0: بالنسبة للبئر الارتوازية في الهنية يا بلال. بئر ارتوازية. طب إيه المنطقة المناطق المحيطة فيها آبار ارتوازية ومناطق سخوية مهيئة. الهنيات والجرشة ما فيهمش.
4: صحيح هذا لكن احنا قدمنا لمحل المطلب لكن باعتبار تعرف المشاريع اللي هما ضد مشاريع معناها في المعتمدية معطلين إلى حد اللحظة. دونك ما تمش برمجة مشاريع جديدة إلا ما يتم حل المشاريع السابقة. اللي هما توا توصلنا مؤخرا على كيف هذوما مشاريع كلها كانت معطلة هما المنطقة التقوية بمعلول تسنين اللي هي تجيب الروك والمنطقة التقوية بأولاد جبل ومشكل الأول اللي كان في علاقة بالمنطقة التقوية بأولاد جبل كان في علاقة بالاعتمادات كيف بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد زادتنا مشكورين 470,000 دينار باش انطلق وبالنسبة للمنطقة التقوية كجيب الروك كيف معطل منذ أكثر من 7 سنوات انه محفوظ حاولت مع المقاولين يعني يجوز العروض في طلب العروض لحقيقة تم واحد بركة يجوز في الأكثر لكن ما تركش في النهاية ثلاثة طلبات عروض نجاح عندهم علينا التفاوض المباشر بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد مع الولاية توا الحمد لله سمعنا مقاول بالشركة وخذاها مقاول ولد الجهة جدا وباش يبدا قريبا يتم لزوج مشاريع عظمى وامازم برمجوا مشاريع اخرى.
0: باهي مشكلة النقل المدرسي بلال وخاصة موقع طيلة السنة الدراسية كاملة من معاناة التلاميذ إزاء وسائل النقل العمومية والحافلة وبعض النقل المدرسي تعرف تركيا لحد الآن امتحانات وفي عدد المناطق الحافلة غايبة موقفكم وخاصة من مشكلة النقل المدرسي في الـ في الـ في الهنيات وال في كليش ولد عبدال مدرسة عددية ولد عبدال
4: والله الحقيقة شوف المشكل الرئيسي كان في زوج مراحل المرحلة الأولى كان من وزارة الاقتصاد والتخطيط من وزارة النقل المشكل الأول لأنه الحافلات كنا نستنوا فيها توا ما يقارب ثلاثة سنوات معناها آخر مجلس لاوي للنقل على ناس علاقة بالنقل المدرسي واستدعينا السيد رئيس مدير عام للسياس في الولاية مع الولاية السابق في 2023 ومن 2023 على أساس في آخر العام نستناو بالجيمة كرة البروسيدير تعطل في السنة الحالية 2023 حلت المشكلة مع وزارة النقل وجابت
0: الكيران
4: الكيران يبقى زوج أشياء وزارة النقل واحدة تتعلق وزارة النقل واحدة تتعلق بالسياسة التوزيع داخل وزارة النقل ما عطوناش حقنا ما عطوناش حظنا خاصة مع ولاية تسعة جدا في مساحتها
0: صحيح
4: والنقطة الثانية انه لسه نفسها التوزيع ما قامتش بتوزيعات انه اليوم غير معقول انك مش تسير ولاية النادية بمية وستطاش كار وفي في ولاية اخرى انه 200 واكثر تبصيلي ولاية كما من غير من المستحيل ان نسير عندنا الحقيقة كان وعود من المدير العام السابق للسياس اللي هو معز تم إقالته أو تم صرحية به في ترسي على العدد زي ما فعلنا بالنسبة للحالي كانت ترجع غير عاد احتاجين على ذلك مع سيد وزير النقل ومع سيد المدير العام للشركة في النقل بالساحل في انتظار إضافة عدد من الحافلات اليوم الثلاثة من الأولى كنيدو ولاية عبدالله توصل حتى في الليزنج لما توصل 19 السنة الفارقة وصلوا مبلوكي كامل الجورة وصلنا في السنة الفارقة تم تكون في الباك في البكالوريا بعد الامتحان الرسمي البكالوريا بالامتحان الوطني الماجستير وما جيش نقل تلميذ واحد من الكلام ذا اللي دوب على الأقل
0: محمد فليح
2: يا بلال بالنسبة للكلام ذا تخرج من الهنيات لعبدالله كلاج ولاد عبد الله الطريق اللي يربط ما بين كياس الرئيسي ملولش لهنيات ما فماش طريق يربط باش الحافله تمر وتجعل كلاج ولاد عبد الله الطريق كله بيست نرجع للطريق مره
4: بالنسبه للطريق
2: اي هذه نحكي لك هكا المسافه 2 كيلومتر ما بين
4: كياس الطريق الرابط بين ولاد عبد الله ولهنيات
2: الطريق لا الكياس اللي يربط لهنيات ملولش فما بيست تمشي اللي سي طار عبد الله
4: اللي تخرج على المدرسة نتاع ولاد عبد الله.
2: يعطيك الصحة، البيست هذيك
4: ما
2: تدخلهاش.
4: بالنسبة للطريق هذاك. أصرينا على برمجته وتم برمجته وتم تخصيص الاعتماد نتاعه. أيوا. عملت طلب العروض خذاه المقاول. المقاول اتصلت فيه تم إمضاء الصفقة معاه قريبا جدا باش يبدا الطريق هذاك بقدرة ربع.
2: هي هذيك تتحل المشكلة، تولي الكار ولا النقل يوصل للكلام ذا.
4: نعم صحيح. اي حراو بس يكونوا واضحين من انا السياس تتعلل بانه الطريق خايب لكن هذيك ما يسأل ولكن انا باش نحاولها في الاخر هو الطريق لما هو طوله كيلومتر الاعتمادات مخصصة حوالي 600 مليون وقدرة ربي في القريب العاجل هذاك كيف راهو للاسف لا تعطل خاطر حتى المرض طلب العروض ما جاء حد وحاولنا واتصلنا مقاولين بتشاركوا المهم قضينا الاشكال تو وقدرة ربي بالقريب العاجل تقدم.
0: شرف مكة الخير. شكرا لك بلال المشري نائب مجلس نواب الشعب على التفاعل وعلى شرفتنا في برنامج صوت ما لا صوت له. شكرا لك بلال.
4: شكرا.
0: شكرا سي محمد. كلمة الختام.
2: كلمة الختام نداء المسؤولين العناية بمنطقة الأهميات لقراشة من معتمدية ملوش حماد بن حسين خاصة في الطرقات ركحونا الطريق يجوا يشوفونا كيفاش نتعدوا في المطر ما تشوفوناش يجوا يشوفوا المطر كيفاش لعبها تتعد.
0: سي سلامة قراش كلمة الختام.
3: والله ماذا بيا تلفتونا للطريق هذا لأنه يمر مثال من هنية تنجم تمشي للشابة تنجم تمشي لسيدي علوان كسور السافر الشارشة الفراد عن كسور المهدية ترجع الملولش معناها في حركة كبيرة فهمتني وحنا في عزلة معناه ماذا بينا يبنون الطريق هذا في أقرب وقت. وبارك الله فيهم وارحم والديهم.
0: شكرا لكم. شكرا لكم. شكرا لكم. شكرا لكم مطالب المواطنين في الهنيات والقرارشة بسيطة فكوا العزلة عن المنطقة. برنامج صوت ما لا صوت له مع تحيات خليفة الصويح.
5: La suite après la pause, c'est la pub.
6: جديد في المهدية شركة أديكولور ديكوراتيف بايت الإيطالية تفتتح قاعة عرض الدهانات والديكور بطريق الهادي شكر طريق سفيقس بشب. منتجات أديكولور الإيطالية منتوجات عالمية تقدم لكم أسرار الحرفة واللمسة النهائية حلول عملية لكل مشاكل النداء وللحصول على منزل راقي وجميل بجودة دهن عالية. لمزيد المعلومات وتقديم الحلول العملية والعلمية والمنتوجات الراقية والعالمية الرجاء الاتصال على 26-076-156 أو 58-427-508 أو زيارة قاعة عرض الدهانات بشارع الهادي شاكر بالشبة.
5: Retour du programme sur votre radio MFM. توا نص النهار على مسافة
7: تلعبوا دور من التاريخ
8: شمشان تحمل المسؤولين تاع الأداء هناك سوف نلتقي
9: بالسياسة والبلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا

0: من راديو ام اف ام نرفع الى حضراتكم الان اذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت.
1: الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها، الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. عودة إلى برامج راديو أم أف أم.

0: la suite après la pause. C'est la pub. سوسة عاصمة الكتاب من 8-17 ماي 2026 بمعرض سوسة الدولي. معرض سوسة الدولي للكتاب في دور 11 بالشراكة مع اتحاد الناشرين واتحاد الكتاب. آخر جديد إصدارات دور النشر التونسية والأجنبية، روايات، كتب ثقافية علمية وكتب للأطفال، ولقاءات مع أبرز الكتاب. ملا موعدنا مع معرض سوسة الدولي للكتاب من 8-17 ماي من 10-17 ماي. كونوا في الموعد.
1: Retour du programme sur votre radio. MFM. Tawa. Mavisera.

كمتوزيكوانات على صفحة رسمية في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب، وفي الانستغرام راديو ام اف ام تونس، راديو ام اف ام تونس، وعلى تيك توك راديو ام اف ام اف ام اف ام اف ام

0: minutes après la pause. C'est la pub. سوسة عاصمة الكتاب من 8 ل 17 ماي 2026 بمعرض سوسة الدولي. معرض سوسة الدولي للكتاب في دور 11 بالشراكة مع اتحاد الناشرين واتحاد الكتاب. آخر جديد إصدارات دور النشر التونسية والأجنبية. روايات، كتب ثقافية، علمية وكتب للأطفال. ولقاءات مع أبرز الكتاب. ملا موعدنا مع معرض سوسة الدولي للكتاب من 8 ل 17 ماي من 10 ل 17 ماي. كونوا في الموعد.
1: Retour du programme sur votre radio.

0: après la pause. C'est la pub. سوسة عاصمة الكتاب من 8-17 ماي 2026 بمعرض سوسة الدولي. معرض سوسة الدولي للكتاب في دور 11 بالشراكة مع اتحاد الناشرين واتحاد الكتاب. آخر جديد إصدارات دور النشر التونسية والأجنبية، روايات، كتب ثقافية علمية وكتب للأطفال، ولقاءات مع أبرز الكتاب. ملا موعدنا مع معرض سوسة الدولي للكتاب من 8-17 ماي من 10-17 العشرية. كونوا في الموعد.
1: جديد في المهدية، شركة أديكولور ديكوراتيف بانت الإيطالية تفتتح قاعة عرض الدهانات والديكور بطريق الهادي شاكر طريق صفاقس بالشبه. منتجات أديكولور الإيطالية منتوجات عالمية تقدم لكم أسرار الحرفة واللمسة النهائية، حلول عملية لكل مشاكل النداء، وللحصول على منزل راقي وجميل بجودة دهن عالية. لمزيد المعلومات وتقديم الحلول العملية والعلمية والمنتوجات الراقية والعالمية، الرجاء الاتصال على 26-076-156 أو 58-427-508 أو زيارة قاعة عرض الدهانات بشارع الهادي شاكر بالشبه.

توا ماضي ثلاثة على مثال. Retour du programme sur votre radio. MFM.

0: ام اف ام اتنعوش
1: اتنعوش.
2: وقعت لا شالني عمن ولا خاب متت مطعون بسيف الاقراب يوي.

minutes après la pause. C'est la pub. سوسة عاصمة الكتاب من 8-17 ماي 2026 بمعرض سوسة الدولي. معرض سوسة الدولي للكتاب في دورته 11 بالشراكة مع اتحاد الناشرين واتحاد الكتاب. آخر جديد إصدارات دور النشر التونسية والأجنبية، روايات، كتب ثقافية علمية وكتب للأطفال، ولقاءات مع أبرز الكتاب. ملا موعدنا مع معرض سوسة الدولي للكتاب من 8-17 ماي من 10-17 ماي. كونوا في الموعد. توا الأربعة متاع العشية على مزاج. Retour du programme sur votre radio MFM.

www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام راديو ام اف ام تونس، راديو ام اف ام تونس، وعلى تيك توك راديو ام اف راديو

0: تسمع الموجة.
1: لا بدنا نروح، بدنا نهدى شوي وعلى بعض نروح. أنا مش عم جرب.

0: لو انتهى رب
1: اما فاس تسمع الموجة

0: minutes après la pause. C'est la pub.
1: جديد في المهدية شركة أديكولور ديكوراتيف بانت الإيطالية تفتتح قاعة عرض الدهانات والديكور بطريق الهادي شكر طريق سفيقس بشب. منتجات أديكولور الإيطالية منتوجات عالمية تقدم لكم أسرار الحرفة واللمسة النهائية، حلول عملية لكل مشاكل النداء، وللحصول على منزل راقي وجميل بجودة دهن عالية. لمزيد المعلومات وتقديم الحلول العملية والعلمية والمنتوجات الراقية والعالمية، الرجاء الاتصال على 26-076-156 أو 58-427-508 أو زيارة قاعة عرض الدهانات بشارع الهادي شاكر بالشبة.
0: سوسة عاصمة الكتاب من 8-17 ماي 2026 بمعرض سوسة الدولي. معرض سوسة الدولي للكتاب في دور 11 بالشراكة مع اتحاد الناشرين واتحاد الكتاب. آخر جديد إصدارات دور النشر التونسية والأجنبية، روايات، كتب ثقافية علمية وكتب للأطفال، ولقاءات مع أبرز الكتاب. ملا موعدنا مع معرض سوسة الدولي للكتاب من 8-17 ماي من 10-7 متاع العشرية. كونوا في الموعد.

وانتو بلاش انا واجي وانتو بطاطا.

0: ام اف ام اتنعوش
1: اتنعوش.
2: جي يوسف

0: suite après la pause. C'est la pub. سوسة عاصمة الكتاب من 8-17 ماي 2026 بمعرض سوسة الدولي. معرض سوسة الدولي للكتاب في دور 11 بالشراكة مع اتحاد الناشرين واتحاد الكتاب. آخر جديد إصدارات دور النشر التونسية والأجنبية، روايات، كتب ثقافية علمية وكتب للأطفال، ولقاءات مع أبرز الكتاب. ملا موعدنا مع معرض سوسة الدولي للكتاب من 8-17 ماي من 10-17 العشرية. كونوا في الموعد.
1: جديد في المهدية، شركة أديكولور ديكوراتيف بانت الإيطالية تفتتح قاعة عرض الدهانات والديكور بطريق الهادي شاكر طريق صفاقس بالشبه. منتجات أديكولور الإيطالية منتوجات عالمية تقدم لكم أسرار الحرفة واللمسة النهائية، حلول عملية لكل مشاكل النداء، وللحصول على منزل راقي وجميل بجودة دهن عالية. لمزيد المعلومات وتقديم الحلول العملية والعلمية والمنتوجات الراقية والعالمية، الرجاء الاتصال على 26-076-156 أو 58-427-508 أو زيارة قاعة عرض الدهانات بشارع الهادي شاكر بالشبه.

après la pause. C'est la pub. سوسة عاصمة الكتاب من 8 إلى 17 ماي 2026 بمعرض سوسة الدولي. معرض سوسة الدولي للكتاب في دورة 11 بالشراكة مع اتحاد الناشرين واتحاد الكتاب. آخر جديد إصدارات دور النشر التونسية والأجنبية. روايات، كتب ثقافية، علمية وكتب للأطفال. ولقاءات مع أبرز الكتاب. ملا موعدنا مع معرض سوسة الدولي للكتاب من 8 إلى 17 ماي من 10 إلى 17 ماي. كونوا في الموعد.

la suite après la pause. C'est la pub. سوسة عاصمة الكتاب من 8-17 ماي 2026 بمعرض سوسة الدولي. معرض سوسة الدولي للكتاب في دورة 11 بشراكة مع اتحاد الناشرين واتحاد الكتاب. آخر جديد إصدارات دور النشر التونسية والأجنبية. روايات، كتب ثقافية، علمية وكتب للأطفال. ولقاءات مع أبرز الكتاب. ملا موعدنا مع معرض سوسة الدولي للكتاب من 8-17 ماي من 10-17 ماي. كونوا في الموعد.

0: من راديو وام اف ام نرفع إلى حضراتكم الآن آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. عودة إلى برامج راديو أم أف أم.

مكين وهم احنا تنوليهم يسكروا فم يا تنقدوا الخير اللي غدوا يغمم اجرين على حاجات وحرقنا حاجات برشا امنياتي نضلوا حيات برشا احاسيس تنحي

ما كنتش مفرق بنهاري من الليل. نعرف اسبحاتي لو كان بيك بديتهم احيتي معاك كان عليش وين وفيش وفين. ما هو مش خايبين انا اللي حديتهم ما كنش واعين كمني وبالعين. انا ريتك فيهم اما انتي ريتهم اعطى قلبي معاك من اللي عنده. بعدنا بيت حبوا يقربوا دي ما احنا زوز باللي جربوا. جرينا وجرينا ما ناش صغار وهنا خربوا. كنا واحد مش اثنين كنا ماشي فرد اثنين.

0: après la pause. C'est la pub. سوسة عاصمة الكتاب من 8-17 ماي 2026 بمعرض سوسة الدولي. معرض سوسة الدولي للكتاب في دور 11 بالشراكة مع اتحاد الناشرين واتحاد الكتاب. آخر جديد إصدارات دور النشر التونسية والأجنبية. رواية، كتب ثقافية علمية وكتب للأطفال. ولقاءات مع أبرز الكتاب. ملا موعدنا مع معرض سوسة الدولي للكتاب من 8-17 ماي من 10-7 متاع العشرية. كونوا في الموعد.
1: Du programme sur votre radio.

0: La suite après la pause. C'est la pub.
1: سوسة عاصمة الكتاب من 18 ماي 2026 بمعرض سوسة الدولي. معرض سوسة الدولي للكتاب في دورة 11 بالشراكة مع اتحاد الناشرين واتحاد الكتاب. آخر جديد إصدارات دور النشر التونسية والأجنبية. روايات، كتب ثقافية، علمية وكتب للأطفال. ولقاءات مع أبرز الكتاب. ملا موعدنا مع معرض سوسة الدولي للكتاب من 8 ل 17 ماي من 10 ل 17 العشرية. كونوا في الموعد.
0: توا 8 متاع الليل على مسافة. Retour du programme sur votre radio.

www.tunisie.net. على صفحة رسمية في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب، وفي الانستغرام راديو ام اف ام تونس، راديو ام اف ام تونس، وعلى تيك توك راديو ام اف ام اف ام اف ام اف ام

0: من راديو أم أف أم نرفع إلى حضراتكم الآن آذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها، الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. عودة إلى برامج راديو MFM.

0: ليها العشرة في عود شبابر يكون راجل لون الأرم بالزف على ترويز
1: أمفان تسمع الموجة.

خمسة فم في المهدية 104.5 فم في سوسة والمستي سوسة والمستي وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

خمسة فم في المهدية، 104.5 فم في سوسة والمستي، سوسة والمستي، وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.